وقصد في مشيك واغضض من صوتك.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة لقمان، تلاها القارئ الشيخ السيد أحمد الشريف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 129 من سورة البقرة، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن

حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون

الرضاعه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردت

معروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون

في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم

أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم

متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم،

الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن

لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا

لم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه

ومن لم يطعمه فإنه مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني.

غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وَلَا شَفَاعَةَ، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم

الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

مئة عام فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام

قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال فخذ أربعة من الطير

سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم

ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل

يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود

من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم

يتوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.

0: وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل فؤاد حسان.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله.

مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كبروا كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. أكثروا من الأعمال الصالحة وتزودوا من ساعات هذه الأيام، فهي التجارة الرابحة. واعلموا أن لله تعالى نفحات، فاستكثروا من الصالحات وتطهروا من دنس المعاصي والسيئات، فإن العمر لا يعود والموسم لا يدوم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لبيك اللهم لبيك، فلا لبيك إلا لك. لبيك سبحانك ولا تقال إلا لك. لبيك فاح الكون من نفحاتها وتعطرت منها ربوع الوادي. لبيك فاض الوجد في قسماتها وتناثرت فيها طيوف ودادي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قلبي يطوف مع الحجيج ملبيا، يدعوك ربي أن تمن وتغفرا. إني ظلوم قد أتيتك تائبا، فارحم فؤادا بالذنوب تسعرا. واقبل رجائي يا كريم عافني، من كل هم في الضلوع تجبرا. أدعوك ربي خيفة وتضرعا، ما خاب قلب بالرجاء تدثرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء المبارك، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي ننقلها على أسماعكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام والدنيا كلها بخير. فقد استقبلنا أيام العشر الأول من ذي الحجة، أيام الذكر والتلبية والدعاء، أيام السعي والطواف والرجاء، خير أيام الدنيا. أقسم بها رب العالمين قرآنا يتلى، وذكر فضلها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم سنة تروى، وصار ركب الصالحين في أبواب الطاعات ما بين تكبير وتهليل وتلبية وتسبيح وذكر وقرآن وصيام وقيام وطواف. خير أيام الدنيا، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. أقسم الله بها تعالى فقال: والفجر وليال عشر. فالله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، لأن العظيم إذا أقسم بشيء إنما ينبهنا إلى سر فيه وإلى آية من آياته فيه. فليست هناك أيام في الدنيا كهذه الأيام، جمعت صياما فصيامها خير الصيام. هل رأيت يوما يكفر عامين؟ هل رأيت يوما يتجلى الخير فيه على الدنيا كلها كهذه الأيام المباركات؟ فعلينا إخوة الإيمان والإسلام أن نستقبل هذه الأيام بالذكر والتهليل والدعاء وقراءة القرآن الكريم. فما أجمل مستمعينا دائما أن نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر، بالقرآن الكريم.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آي الذكر الحكيم نستفتح بها هذا اللقاء المبارك، ونستمع إلى آيات بينات من سورة هود تبدأ من الآية 61، نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، مستفتحا هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله على أسماعكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وننقله عبر موجات الإذاعة المصرية. في هذه الأيام مستمعينا الكرام، يستعد حجاج بيت الله الحرام ممن أسعدهم المولى تبارك وتعالى، يستعدون لأداء فريضة الحج وإلى الوقوف بعرفات. فما أعظم هذا المشهد العظيم الذي يأخذ بالألباب! فهل شممت عبيرا أزكى من غبار المحرمين؟ وهل رأيت لباسا قط أجمل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ هل رأيت رؤوسا أعز وأكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين؟ وهل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ وهل سمعت نظما أروع وأعذب من تلبية الملبين وأنين التائبين ومناجاة المنكسرين؟ فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام إلى طيبة طال الحنين وزمزما، وللشوق نار في الضلوع وفي الدم. فيا رب هب لي منك فضلا، فإنني أحن إلى البيت العتيق المعظم، إلى الكعبة الغراء والحجر والصفا، إلى القبة الخضراء مهوى المكارم، إلى طيبة الزهراء خير مدينة، أحن إلى النور العظيم المفعم، إلى روضة المختار روضة أحمد نبي الهدى، يا رب صلي وسلمي. مستمعين الكرام، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات نستمع إليها من فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد.

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ المبتهل محمد عبد الحميد جاد الذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات الدينية في إطار نقلنا لصلاة الفجر على الهواء مباشرة، والتي ننقلها من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وعلى الفور قام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة مهتدين ومقتدين بالحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. في هذه الأيام المباركات، أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، والتي استقبلناها مستمعينا الكرام، فمن رحمة الله عز وجل بعباده أن من عليهم بأيام مباركة يضاعف لهم فيها الأجر ويعطي فيها جزيل الثواب رحمة منه وفضلا. ومنها العشر الأول من ذي الحجة، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى فضل العمل الصالح في هذه الأيام، ويبين أن أجر العمل الصالح فيها يتضاعف ما لا يتضاعف في سائر الأيام. فعلى المسلم أن يغتنمها وأن يكثر فيها من الطاعات، ومن أجل الطاعات فيها ذكر المولى تبارك وتعالى، وأعظم الذكر قراءة القرآن الكريم، والتكبير والتهليل والتحميد. ليالي العشر أوجدها السلام، فضائلها كما وردت جسام، فكبر واذكر المولى وهلل، وقم ليلا إذا الأقوام ناموا، فكم لله من نفحات خير، فجد السير فالدنيا حطام، وقل يا رب مغفرة وعافية.

0: عفوا فأنت المرتجى أنت السلام. فربك باسط يده نهارا ويبسطها إذا غشي الظلام، ويفرح ذو الجلال بكل عبد أناب ولو مآثمه رقام. مستمعينا الكرام، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فرغ الحاضرون هنا إخوة الإيمان في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، ويؤمن فيها فضيلة الشيخ محمد سالم أبو الشقاف من أئمة الجامع الأزهر الشريف. أما الآن فنبقى مع فضيلة الشيخ أحمد تميم المراغي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي،

And وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق.

0: بالحق وأكثرهم للحق كارهون. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.

اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها على أسماعكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد سالم عامر أبو الشقاف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن كنترول الإذاعة مهندس أحمد عبدو رامي عبد المنعم أحمد السداوي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد وحنفي محمود. سعدت بصحبة الزميل محمد جمعة سليمان من التخطيط الديني بالإذاعة. إخوة الإيمان، أذكركم وأذكر نفسي في هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، أن تكثروا في هذه الأيام من التهليل والتحميد وقراءة القرآن الكريم. كبروا في شوارعكم وفي بيوتكم وعلى موائدكم وفي كل مكان وفي كل وقت وحين، حتى ننال ثواب هذه الأيام إن شاء الله. تقبلوا تحياتي مستمعينا فؤاد حسان، حتى يضمنا لقاء جديد لكم التحية، والميكروفون يعود لدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للأول من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن عشر من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 75 بعد 200 من سورة البقرة، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره

يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهد

إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم

إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

الله وأخرى كافرة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟

وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد.

النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام

بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.

بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.

إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا

مريم أنى لك هذا؟ قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.

الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء.

رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.

أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين

عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك

إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأولئك

وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.

لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.

0: تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي البقرة وآل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بمشيئة الله تبارك وتعالى تأتيكم الفقرة التالية من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم مع دقات السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، وجهنا تحضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في السادسة، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح، فبادروا بصلاة الصبح قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذا الابتهال والمبتهل حمزة الحلواني.
2: الله ربي بالعباد بصير.

0: مباركة من سورة النساء يتلوها القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن كان غنيا فليستعفف.

0: أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم.
1: هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني من سورة النساء، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إن الحجاج وفد الله دعاهم فأجابوه، فلم يذهب أحد إلى هناك بماله فحسب أو بسلطانه أو بجاهه، ولكن من سيذهب إلى هناك دعاه رب البيت، لأنه يذهب إلى هناك بدعوة من الله، فالحج دعوة، والله تبارك وتعالى يدعو إلى بيته من أحبه ومن اصطفاه، والله تبارك وتعالى يباهي بأهل المشهد أهل الأرض، لبسوا زيا واحدا، نداؤهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالله يباهي بهم عشية يوم عرفة ملائكته، يقول: يا ملائكتي انظروا هؤلاء وفدي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم وعفوت عنهم أجمعين تكرما. يا فوز قوم قد أتوا لجنابه فأثابهم منه الرضا والمغنمة، قوم على عرفات قد وقفوا وقد باها بهم ذو العرش أملاك السماء، إذ قال لملائكته: انظروا وفدي وكل قد أمض به الظما، أشهدتكم أني قد غفرت لهم وعفوت عنهم أجمعين تكرما.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 10 دقائق نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة التوبة، يتلوها القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة التوبة، تلاها القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتي.

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا، يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد. إعداد منى عثمان. تقديم شحات العرابي.

0: إشارات ضبط الوقت علينا التمام 6 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن وبعد لحظات مع فقرة من المصحف المرتل في هذه الفترة التي نسعد بحضراتكم خلالها، من هندسة الهواء مهندس الصوت شحاتة عبد العظيم، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين، سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذه العشرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 65 من سورة آل عمران، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟

الله لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم

يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.

وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا.

أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.

إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.

فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما

عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل

الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم

أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

في صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ.

لَكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ

الناظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.

فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة

والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم

قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

0: أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم ومما تيسر من سورة آل عمران رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الفقرة التالية من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم تأتيكم مع دقات العاشرة من صباح هذا اليوم، الساعة الآن 6:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع إيهاب يوسف من القاهرة، يقول في رسالته: نظرا لأن كثيرا من المسلمين يخلطون بين حقوق الله وحقوق العباد، فيتساهلون في حقوق العباد ويتشددون في حقوق الله تعالى، نريد أن نلقي الضوء على هذه القضية، ومتى نقدم أحدهما على الآخر إذا تعارضا. إخوة الإيمان، ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر في علاقة الإنسان بخالقه: تميز الشريعة الإسلامية بين عدة أنواع من الحقوق، حقوق خالصة لله تعالى، وحقوق خالصة للإنسان، وحقوق مشتركة بين الله والإنسان، ولكل منها مجاله في حياة المسلم. وإذا تعارض حق الإنسان مع حق الله قدم حق الإنسان، كما في حالة الدين الواجب السداد والنذر الذي نذره صاحبه، فإن سداد الدين وهو حق للإنسان مقدم على فعل النذر وهو حق لله تعالى. أما الجواب المفصل، فقد ميزت الشريعة الإسلامية بين 3 أنواع من الحقوق: حقوق خالصة لله تعالى كالإيمان به وإقامة العبادات وأركان الإسلام، وحقوق خالصة للبشر كأداء الديون ودفع الثمن عند الشراء، فإن الثمن بموجب عملية البيع يكون ملكا للبائع في حين تكون السلعة ملكا للمشتري، وحقوق يشترك فيها الإنسان مع الله تعالى كحد القذف، فهو من جهة حق لله تعالى لأن فيه استهانة بأعراض الناس علنا، ولذلك شرع الله عقوبة للقاذف، ومن جهة أخرى هو حق للإنسان الذي اتهم في عرضه وأصيب بالأذى ولحقه العار، ومن حقه في هذه الحالة أن يدفع التهمة عن نفسه. والفارق بين هذه الحقوق هو أن الحق الخالص للإنسان يملك المرء أن يتنازل عنه كما يتنازل الشخص عن دينه ويتصدق به على المدين، لكن الحق الخالص لله تعالى لا يستطيع الإنسان أن يسقطه عن نفسه ولا عن غيره. فالصلاة مثلا حق لله، لا يملك أحد أن يتنازل عنها أو يسقطها عن غيره، وكذلك المحرمات التي حرمها الله. ومما ينبغي أن نلاحظه هنا أن أغلب حقوق الله تشتمل على مصالح للعباد، ولذلك أطلق عليها بعض العلماء حقوق المجتمع، لأن ما يترتب عليها من مصلحة يعود نفعه على المجتمع، ومن ثم قصد بها حماية المجتمع من المفاسد والشرور، فإقامة العقوبات وتحريم الخمر وما يشبهها كلها أمور تشتمل على مصالح للبشر، ولا يملك أحد أن يسقطها أو يتنازل عنها.
3: دكتور، إذا تعارض حقان أحدهما لله والآخر للإنسان أو العبد، كالموظف الذي يجلس على مكتبه لقضاء مصالح الناس، وهذا يحدث كثيرا، وتحضر أوقات الصلاة، هل يقوم للصلاة ويترك العمل أم يظل في عمله مع تأجيل الصلاة؟
4: وقت العمل هو حق من حقوق الناس تكفله الدولة في كل مرافقها ومؤسساتها، ومن ثم إذا حان وقت الصلاة لا ينبغي للموظف أن يترك مكانه لكي يذهب لأداء الصلاة، لا سيما إذا كان الجمهور الذي يقف أمامه كثير العدد أو لديه ظروف خاصة، فإن قضاء هذه المصالح أولى في ميزان الشرع من أداء الصلاة في أول وقتها، ذلك أن الصلاة حق لله تعالى والوقت يتسع لأداء الصلاة. أما مصالح الناس خصوصا في زماننا حيث يأتي الناس من أماكن بعيدة للحصول على توقيع أو على ورقة أو على شهادة أو غير ذلك، الأمر الذي يجعل المسلم الواعي يقدم حقوق الناس في هذه الحالة على حقوق الله، وذلك من باب فك الكربة عنهم وإذهاب الهم والغم ومساعدتهم على قضاء حوائجهم، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: نعم إخوة الإيمان، ورسالة تالية في حلقة اليوم وردت من المستمع مصطفى عامر من كفر الشيخ، يقول في رسالته: سمعت من إمام المسجد أن المقصود بالليالي العشر التي وردت في سورة الفجر هي العشر الأول من ذي الحجة، فهل هذا كلام صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الحق تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الليالي هي العشر من ذي الحجة، والتي يتعلق بها العديد من الأحكام والآداب، ومنها أن أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
3: إضافة إلى ما سبق دكتور، هل صيام هذه الأيام من السنن النبوية الشريفة؟
5: يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة، ليس لأن صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنما هو من جملة العمل الصالح الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على فعله في هذه الأيام كما مر في حديث ابن عباس. ثم صوم يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقولية حث عليها في كلامه الصحيح المرفوع، فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج وهو صوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة كما ورد في الحديث الشريف. والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحديد، يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحديد، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ظلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 27 من سورة القمر، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم

0: منهم واصطبر.
1: ما صلة هذه الآية بما قبلها وما معناها؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلة هذه الآية بما قبلها أنها تكشف لنا عما أخبر به الله عز وجل صالحا عليه السلام بعد أن رد الله عز وجل عن صالح عليه السلام التهمة التي اتهمها بها قومه المحكية في الآية السابقة في قوله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. والمعنى: إنا مخرج الناقة من الصخرة الصماء محنة لهم واختبارا كما شاءوا وطلبوا. ومعنى فتنة لهم أي محنة وابتلاء واختبارا وامتحانا لهم، فهو مفعول لأجله، فإن المعجزة محنة واختبار، إذ بها يتميز المثاب من المعذب، لأنه مقترح على صالح عليه السلام معجزة، وهي إخراج ناقة من صخرة، وأنها إن خرجت لهم منها آمنوا به واتبعوه، فأخرج الله عز وجل الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح.
1: ما معنى قوله فارتقبهم واصطبر، ولماذا قدم الارتقاب عن الاستبار؟
2: معنى فارتقبهم من الارتقاب بمعنى الانتظار، أي فانتظرهم وتبصر ما هم فاعلون وصانعون وما سيصنع بهم، أي كلف نفسك انتظارهم فيما يكون لهم جزاء على أعمالهم. ومعنى واصطبر من الاستبار، أي اصطبر على ما يصيبك من الأذى منهم، أمره بالصبر لما سبق في علمه سبحانه أنهم سيكذبونه، أي فاصبر على أذاهم، فإن الله ناصرك عليهم. وعبر باصطبر الخماسي دون الثلاث اصبر للمبالغة، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي عالج نفسك واجتهد في الصبر عليهم واصطبر على أذيتهم صبرا بليغا، ولا تعجل حتى يأتي أمر الله، فإن العاقبة لك والنصر لك في الدنيا والآخرة. هذا، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: والهلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان من أسرار الحج نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما تكاد أشهر الحج تبدأ حتى يشهد العالم كله شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حركة دائبة واستعدادا قائما على قدم وساق، يدفع بهذه الجموع المتلهفة إلى بيت الله الحرام، يهزها الشوق إلى لقائه ويدفعها الحنين إلى رحابه، وتتواثب الفرحة في الأفئدة لأن هذه الرحلة ستحملهم إلى جوار البيت الذي عظمه الله وشرفه وبارك من حوله. ولا غرو في ذلك ولا عجب لمن فقهه الله في دينه وعلمه كتابه، لأنه سيدرك أن هذه الحركة الدائبة التي جاشت بالقلوب إلى رؤية هذا البيت إنما هي استجابة الله لدعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما قال في دعائه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن المثير للدهشة حقا لمن قدر له أن يعيش فترة في الغرب بعيدا عن العالم الإسلامي أن يرى هذه الاستجابة واضحة الأثر حتى في تلك البلاد التي ليس بها من المسلمين إلا القليل، ولكنهم مع قلتهم يخرجون بالآلاف من تلك الأقطار لأنهم ممن كتب الله لهم أن يلبوا دعوة إبراهيم عليه السلام منذ أزمان سحيقة، حينما أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج بقوله سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد أورد المفسرون تفصيلات لكيفية هذا النداء الذي أمر الله به إبراهيم الخليل عليه السلام، رووه عن ابن عباس رضي الله عنهما وسواه. خلاصته: نادي في الناس بالحج داعيا لهم أن يحجوا هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، فقال: يا رب، كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال الحق جل وعلا: نادي وعلينا البلاغ. فقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. أما صيغة الإجابة على هذا النداء الكريم فهي التلبية التي يلهج بها الحاج القادم من جنبات الأرض، والتي تمثل نشيدا إلهيا قدسيا تهتف به حناجر الملايين من المسلمين في ذلك الموكب المشهود: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حقا إنه لمشهد مهيب، لا تعظيم فيه إلا لله، ولا ذكر فيه إلا لاسمه سبحانه، ولا استجابة إلا له، ولا رجاء إلا فيه، ولا عون إلا منه، ولا مقصود سواه. إنها كلمات تفعل فعل السحر في القلوب لا يعرف قيمتها إلا من أنعم الله عليه فشهد هذا الموكب الإلهي واستمع إلى ذلك النشيد القدسي وتجرد من كل شيء إلا من هذا المقصد النبيل الذي يحدوه إلى تلك الرحاب المقدسة في أخوة عامة أساسها التوحيد الخالص ومادتها الإيمان الراسخ وغايتها الظفر برضوان الله والأنس بحرمه والتعرف على منهج أبي الأنبياء إبراهيم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.
1: تحت عنوان من أسرار الحج استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 7:00 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن، الذي إذا قرأ حسبتموه يخشى الله في قراءته. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو من سورة الجن.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت سورة الجن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حطوا، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. الحديث رواه الإمام البخاري، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تروي السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، أي لا نظن أننا ننوي إلا الحج. فلما كنا بسرف، وهو موضع قريب من مكة، بينهما نحو من 10 أميال، حطوا، أي جاء الحيض للسيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت حينئذ محرمة. فدخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآها تبكي، فسألها قائلا: ما لك؟ أنفست؟ ويطلق على الحيض النفاس أيضا، وقيل بالضم في الولادة وبالفتح في الحيض، وأصله خروج الدم لأنه يسمى نفسا. فأجابت السيدة عائشة رضي الله عنها قائلة: نعم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي كتب ذلك عليهن وعلى السيدة عائشة وعلى غيرها وعلى من قبلها. قال لها ذلك ليخفف عنها ما هي فيه من حزن وبكاء. ثم وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فاقضي ما يقضي الحاج، أي أن من حقك أن تقومي بأداء المناسك التي يؤديها الحجاج. فكلمة فاقضي هنا يراد بالقضاء الأداء، أي قومي بأعمال الحج وأدي المبيت بمنى يوم التروية والوقوف بعرفة إلى آخر المناسك. فللمرأة الحائض أن تؤدي المناسك من وقوف بعرفة ومبيت بالمزدلفة ورمي للجمرات ومبيت بمنى، وجميع المناسك لا حظر عليها فيها إلا في شيء واحد، وهو الطواف بالبيت. ولذلك قال لها: غير ألا تطوفي بالبيت. وفي رواية أخرى زيادة، وهي: حتى تطهري. فلا يصح للمرأة الحائض أن تطوف إلا بعد أن تتطهر من حيضها وتغتسل، فلها حينئذ أن تطوف، ولا شيء في تأخير الطواف حتى طواف الإفاضة، يجوز أن تؤخره الحائض حتى تطهر مهما زادت الأيام. ويستنبط من هذا الحديث أن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، فليس لهن فيه اختيار، وليس ينقص من قيمة المرأة في الدين أو في الدنيا. وتركها للصلاة أثناء الحيض إنما هو بحكم الشارع، وليس عليها أن تقضي الصلاة، ولكنها تقضي الصيام. كما أن للمرأة الحائض التي أحرمت بالحج أن تؤدي سائر المناسك وهي حائض، غير ألا تطوف بالبيت حتى تتطهر. ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملاطفة أمهات المؤمنين، ومن سؤاله عن أحوالهن، ومن تراجعهن وتعليمهن. وهكذا نرى أن هذا الحديث بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن من حق المرأة أن تحرم حتى ولو كانت حائضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في ظلال الهدي النبوي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
0: اللهم صل.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان فازت في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة أذان الحج بجائزة قدرها 2500 جنيه، سلمى خالد عبد الغفور سليمان من محافظة الإسكندرية. الآن إلى سؤال جديد من هذه المسابقة.
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة.
2: من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أنه أراد لغير الحاج أن يعيش نفس المعاني الإيمانية التي يعيشها الحاج، فشرع تبارك وتعالى في هذه الأوقات المباركات أعمالا صالحة تجعل المسلم يعيش نفس أجواء الحج. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام العشر فرصة لكل مسلم، والسعيد من اغتنمها وأحسن استقبالها بالتوبة الصادقة والمسارعة إلى العمل الصالح وذكر الله عز وجل بالتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح. كما أن الصيام في هذه الأيام المباركات من أفضل الأعمال، وبخاصة صيام يوم عرفة. يقول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فالحاج يكفر الله ذنوبه في عرفة، أما غير الحجاج الذين صاموا هذا اليوم المبارك يكفر الله تبارك وتعالى ذنوبهم وهم في بلادهم. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام الأضحية، ولذلك يستحب لمن أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره حتى يضحي. فعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي ذلك تشبه بالمحرم، فكما أن المحرم بالحج في ذلك الوقت لا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره، فكذلك غير المحرم له نصيب من شعائر النسك، فأمره ألا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره ليستشعر بذلك ما عليه المحرمون. والسؤال الثامن عشر: أقسم الله عز وجل بالأيام العشر الأول من ذي الحجة، وذلك في آية كريمة من كتابه العزيز، اذكر اسم السورة ورقم الآية.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، نعيد إذاعة هذه الحلقة في 7:45 من مساء اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة محمد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول علاقة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بنصر الله تعالى للمؤمنين، وسر معية الله تعالى التي تجعل المؤمنين هم الأعلون دائما. ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول حقيقة الدنيا كقنطرة للآخرة، والفرق بين اللعب واللهو، ومنهج الإنفاق في سبيل الله ومضاعفة الأجور، وذلك من خلال الآية 37 من سورة محمد من قول الحق عز وجل: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هناك لا يسألون الناس إيه؟ يعني إلحافا أو إلحافا، نعم، تبخلوا، لأن المال عزيز علينا، جبناه بعرائنا وجبناه مش عارف إيه وجبناه، طيب تبخلوا ويخرج أضغانكم. وإذا خرجت أضغان المجتمع فسدت العلاقة. ليه؟ لأن لما يجي واحد ناخد ده من ماله ده ونديه للي مش عارف إيه واللي عمل زي ما حصل، وقاعد كده ونعمل اللي صاحب المال يمكن نوظفه وظيفة نديله مش عارف إيه ونعمل إيه بتاعه، يبقى يخرج الضغن ولا لأ؟ يخرج الضغن. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء، ها أدي ها تنبيه، وأنتم خطاب، وهؤلاء إشارة. في فرق بين الخطاب وبين الإشارة. الخطاب إن كنت بتخاطب واحد تقول له أنت، بتخاطب واحد تقول لها أنت، أنتما، أنتم، أنتن، ده اسمه إيه؟ خطاب. طيب امال الإشارة أي؟ هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. الله، يبقى الإشارة شيء، فعمال بيقول أنتم يا اللي بتخاطبين قدامه وبأشير لكم موجودين أهو، ها أنتم هؤلاء، يعني أنا بخاطبكم وبأشير إليكم. المخاطب هو عين الإيه؟ هو عين المشار إليه. طب ها بتعمل إيه بقى؟ أهدي هذه هي الأصول، أنتم هؤلاء أهو. لو انها اسمها يسموها حرف تنبيه. ايه يعني حرف تنبيه؟ قال لك المتكلم حر في ان يتكلم في اي وقت، انما السامع مش بيسمع في اي وقت. انت مجهز وهتتكلم، انما السامع بياخد على غره، وما دام بياخد على غره يمكن تفوته بعض الاشياء. فاذا اردت ان لا تفوت السامع كلمه منك قبل ما تقول الكلام نبهه لانك هتتكلم، ها يبقى هتكلم اسمع. انما لما اقول له انتم هؤلاء يمكن على ما يتنبه تفوت منه الكلمه، يقوم يقول تبقى ها حرف ايه؟ حرف تنبيه. ومعنى تاتي حرف تنبيه انك حريص على ان تدخل ما تتكلم به كله في اذن السامع، يبقى تدي له كلام بيانه ايه؟ بيان شافي. ها انتم ايه؟ هؤلاء. مالهم ايه يا رب عايز منهم؟ انتم وهؤلاء خطاب واشاره وبهاء التنبيه، يعني مالوش عذر هيسمع. يعني زي ما تقول، لذلك انت لما تنادي واحد بتناديه حسب القرب والبعد من لسانك. النداء له حروف، يا محمد، يا محمد، يا محمد، مثلا الفاظ منها حرف ومنها حرفين ومنها ثلاثه، حسب موقعه من اذنك ومن لسانك. ان كان واحد قاعد وياك اهو، قاعد وياك اهو، هتقول له يا محمد، طب ما هو يكتب له محمد بس، مش عايز تنبيه، مش عايز حرف ندى. طب ان كان قريب شويه، يا محمد، طب بعيد شويه، يا محمد، ابعد، تقول له يا محمد، على ما يروح له الصوت بقى يبقى فهمه ان انا ايه بنام. فانتم هؤلاء تدعون، من الذي يدعوكم؟ طب والله صلته بما في يدك ايه؟ هو واهبه. طب واهبه، طب انا بقى نتعبت، وواهب القوه التي جاءت به، وواهب الماده التي فعلت فيها. طب انت عندك ارض وبتزرع، انت اللي زرعت صحيح، انت اللي سقيت وانت اللي رويت، انما من الذي دبر لك هذه المساله؟ العقل الذي خلقه الله. وما الذي نفذ الحركه العضليه؟ هي العضلات التي خلقها الله. طب والانفعال لمن؟ للارض التي خلقها الله. الله، تبقى انت ليك ايه يا اخو؟ انت ليك وجهت طاقه مخلوقه لله الى شيء بس. يبقى انا لما ادعوك الى الانفاق يبقى انا فاعل، بس انا احترمت حركتك وخليته بتاعك. لما هعوض اقول لك اقرضني قرضا ايه حسن، زي ما يجي مثلا بتدي للولد ابنك حصاله وعنده في الحصاله فلوسه، وبعدين طرأ شيء طارئ لواخ من اخوتي او لاي شيء وعايز فلوس وانت ما معكش، تقول له سلفني اللي في الحصاله دي انا بدي لك. اما انت اللي واهب وتقول له سلفني، انت اللي واهب، هو اللي واهب قال لك اقرضني، انت الذي يقرض الله ايه قرضا حسنا فيضاعفه له. ولذلك يقول لك ايه، اخويا حرم الربا بين الناس انما احل لنفسه، هو اللي يدي زياده لانه متفضل في الاولى وفي الايه وفي الاخره. ها انتم هؤلاء تدعون، طب ندعوهم لتنفقوا في سبيل الله في كل ما يحبه الله من خلقه لخلقه. الله سبحانه وتعالى يقدر يغني الناس ولا حد يحتاج لحد، انما يريد ان يصل القلوب بانه يدي الواحد ولا يديش للثاني، عشان الثاني لما يدي للفقير حقه يقول يا سلام ده النعمه عنده، الله يزيدك نعمه، الله يبارك لك، ما يحقدش عليه. والثاني بيديله ما يحتكروش ان هو ضعيف، ليه؟ لانه يقدر انه يضعف بعض اليوم. يبقى لما يقدر انه يضعف بعض اليوم يقول انا لما بمد الضعيف دلوقتي ضمنت ان انا ايه؟ لو ضعفت يدينيش. نعم. فمنكم من يبخل، منكم بقى اللي ما يعرفش، لاننا هناخد ماله وننقصه، انما ما ينظرش الى ايه؟ الى العطاء الثاني. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. ولذلك لما يجي واحد يقترض منك وتدي له القرض، ما تديلوش القرض على انه نقص من عندك، زي ما تيجي تزرع الارض قمح فرحت للمخزن اللي فيه 10 رديب وخدت الردب من العشرة عشان ترميه في الارض عشان تزرع، ما تقولش انا نقصت الارديب الردب، لانك انت رميتها في الارض عشان تاخد ايه؟ هتاخد قد بعضها. يبقى اللي يحسبها بقى كويس ما يشوفش هينقص ايه، انما يشوف هيجيب ايه. فما دام يضاعف، من ذا الذي يضاعفه له؟ ما دام هيضاعفه يبقى طب وريني اي ربا في الدنيا يضاعف الله ده، بيبقى 5% و7% ومش عارف، انما يضاعفه ويضاعفه ايه؟ يمكن ل70 ضعف. اما بدليل مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه واحده انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. اللي يحسبها بقى بالشكل ده يقبل على الانفاق ولا ما يقبلش؟ ولذلك يقول لك الصدقه ب10 أمثال والقرض ب18. قاموا الجماعه بتاع اللي بيقفوا للاسلام المستشرقين قال لك الحديث مناقض للقران، لان بيقول ان القرض يضاعف، طب الحسنه ب10 أمثالها يبقى القرض بكام؟ ب20، ما دام هنضاعف العشر يبقوا كام؟ طب اللي مال الحديث اللي بيقول مكتوب على باب الجنة الحسنات ب10 أمثالها والقرض ب18، طب 18 دي ما جاتش ب20، ففي تناقض بين الحديث وبين ايه؟ وبين الآية. قلنا لهم لا، ما فيش تناقض، هو انا لما تصدقت بدرهم هيديني 10، هل اداني الدرهم اللي انا خدته ولا اداني 10 والدرهم طلع مني؟ يبقى هيديني كام؟ 9. ضعف يبقى كام؟ يبقى صدق رسول الله وصدق الله. نعم. ولذلك ربنا لما يقول لك ما دام مقترض انظر اليه نظرتين، عنده ما عندوش كمل إحسانك فنظرة إلى ميسرة. قعدت تم ما جاتش الميسرة وأن تصدقوا خير لكم. تقول له روح يا شيخ الله يبارك لك. الله، يبقى كم مرحلة؟ تصبر وبعدين تعمل إيه؟ المرحلة الثانية تعمل إيه؟ تيجي تقول له يا شيخ يا من ما جاتش، يلا خد الله يبارك لك. ولما تيجي بقى عشان بقى ما تكسرش كبرياء نفسه، قول له إن شاء الله أنا عارف إن ربنا هيغنيك، ولما ربنا يغنيك كده تطلع حاجة زي كده لله وسيبها كده لله وانقلها لغيرك، خلاها تبقى صدقة. إيه كل اللي يبقى عنده إيه يوديها. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. قوله فمنكم من يبخل، ده إنصاف لأمة محمد. في ناس هتستجيب، يعني منكم، يعني إيه منكم من يبخل والباقي إيه؟ يبقى الطبيعية، يبقى فيه، يبقى برضو إنصاف لأمة إيه؟ لأمة محمد، لأن في ناس كلها تتصدق بكل اللي عنده يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولما تيجي نفسه كده تبقى سمحة يجود بما لا يجاد به عادة. لما المهاجرين راحوا المدينة إيه النبي أخوى بينهم، كل واحد إيه مؤاخي لفلان. طب هل تتصور إن مثلا واحد يجي ساب أهله وهاجر والراجل متجوز اثنين ولا ثلاثة، يقول له انظر إلى نسائي فأيهن أعجبتك أطلقها لتتزوجها، مع إن الإنسان يحب يدي للناس خيره إلا حكاية المرأة، إنما شوف السماحة بلغت لحد فين. طب اللي عفو مرضيش نسأل عبد الرحمن بن عوف، قال له يا شيخ خلي لك مالك وخلي لك كل، بس دلني على السوق. راح على السوق وقعد يجار وبقى أغنى صحابة رسول الله، حتى بقى عنده 1000 عبد. وواحد بيقول له ما حال ابن عوف فيكم؟ يقول العبيد، قال لو أقبلت علينا وأنت لا تعرفه لم تعرفه من بيننا، لأن بيلبسنا زي ما نلبس وبناكل زي ما بناكل ونعمل مش عارف إيه وبتاع. فصار أغنى ليه؟ لأنه الثاني اعتمد ضعفه جاي من غير مال ولا علاجة فخد المال معونه، إنما ده اعتمد على الله نقلها نقلة تانية خالص. يوم يقول له طيب والله لا تكون أنت أغنى أغنى صحابة رسول الله. فمنكم من يبخل، يبقى فينا من لا يبخل. وفي أجواد العرب اللي بقى يضحوا بحياتهم، مثلا حاتم الله يجي يقول إيه أوقد فإن الليل ليل قر، أوقد النار يا خادم، والريح يا غلام ريح سر شديد، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. إن النار دي جلبت ضيف يجي عندي تبقى أنت حر. مسألة يعني يبقى منكم برضو في موضحها ولا لا؟ لأنه في ناس كثير عندهم السماحة يجودوا بكل شيء. جلس فتية من العرب في ساح مكة ثم تناقشوا في من أجود الناس، من أجود الناس في العصر ده، فاختلفوا. واحد قال إيه سعيد بن سعد بن عبادة، واحد قال لا ده عبد الله بن جعفر، واحد قال لا لا لا مش ده ولا ده، ده ده واحد تاني في المدينة اسمه عرابة الأوسي أجمد منه. فراجل عائل واقف شافهم هيتقتلوا، قال لهم تتقتلوا ليه؟ يلا ابعتوا لكل واحد من دول واحد يدعي أنه ابن سبيل وطالب حاجة وشوفوا هيقابلوا ازاي، يديله ايه يعني. فواحد راح لمين؟ لعبد الله ابن ايه؟ ابن جعفر ابن أبي طالب. فوجدوا يركبوا للصيد حاطط رجله في الركاب واحدة والتانية لسه حي ايه؟ فقال له يا ابن بنت رسول الله، قال له ماله؟ قال عابر سبيل وطالب حاجة. فنزل رجله من الركاب وقال له ضع رجلك في الركاب واركب، وهذه حقيبة فيها 4000 دينار وفيها كذا كسوة وفيها سيف علي بن أبي طالب فاحرص عليه، مع السلامة. ورجع على البيت بتاعه، بعت واحد لسعد بن عبادة طرق الباب فقالت له الخادمة من؟ قال عابر سبيل وطالب حاجة وأنا أريد منه. قالت إنه نائم فماذا تريد؟ طالب حاجة. فقالت حاجتك أهون من أن أوقظه، إيه يعني أنا لسه صحي من النوم، تعال والله ما عنده إلا 700 دينار خذها واذهب إلى معاطن الإبل واختر لك راحلة واختر لك خادما يخدمها وكل ما يصلحها اذهب. فلما استيقظ قالت له جاء واحد وقال كده الكيس اللي فيه كذا دينار ده تعال. قال لها أفعلت ذلك؟ قال لها أنت حرة. فمنكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم التلبية ومتى يبدأ بها الحاج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: التلبية سنة من سنن الإحرام بعد أن يحرم الإنسان بالعمرة أو الحج أو بهما معا، يبدأ في التلبية التي نعرفها جميعا، ويبدأ الحاج والمعتمر بالتلبية بعد الإحرام مباشرة إلى أن يدخل مكة المشرفة ويرى البيت الحرام. ويسن للحاج أن يشرع في التلبية ثانية بعد الطواف والسعي وإن كانت بالمسجد الحرام، وللمعتمر أن يستمر في التلبية إلى أن يتحلل من عمرته بالحلق والتقصير. ويسن للحاج أن يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر أو يطوف طواف الإفاضة، ويشرع في التحلل يوم النحر يوم العاشر، عند ذلك يقطع التلبية. والله

0: تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الإذاعية السابقة كنتم مع الدكتور وليد الحسيني من المذيعين. هذه فترة الصباح من يوم الاثنين، أول أيام شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن عشر من مايو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا تمتد مع حضرتكم حتى الحادية عشرة. فريق العمل خلالها من الهندسة الإذاعية شحاتة عبد العظيم، ومن المذيعين الدكتور وسام البحيري ومحمد عبد الحكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان والإسلام، ها هي أيام العفو الكبرى قد أظلتنا، وها هي نفحات الرحمة حلت بساحتنا لتوقظ قلوبا أثقلتها الغفلة، ولتمسح عن أرواحنا غبار السير في دروب الدنيا الموحشة. إنها عشر ذي الحجة، الميقات الرباني الذي أقسم الله تعالى بلياليه. تخيل أيها المؤمن أن السماء في هذه الأيام تفتح أبواب فيوضاتها، وأن الأنفاس فيها معدودة والأجور مضاعفة، وكأننا أمام سوق أخروية كبرى، الرابح فيها من باع فانيا من أجل باق، والخاسر من مرت عليه هذه الأيام وهو لاه في متاع زائل. إخوة الإيمان، إنها فرصة العمر المتجددة ومحطة التطهير النقية، فيا سعد من أظلته، ويا فوز من تمسك بها. أتعلم كيف يستقبل المحبون موسم الحب الرباني؟ إن الاستقبال لهذا الموسم الرباني لا يكون بالتمني بنيل البركات، بل بتهيئة القلوب لتلقي النفحات. أول خطوات توبة صادقة تنسلخ بها الروح من معاصيها، ودموع نادمة تغسل سواد القلوب، وإقبال على الله تعالى بقلب منكسر يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. إخوة الإيمان، عطروا هذه الأيام بالتكبير والتهليل والتهليل والتحميد، لتهتز أركان النفس إجلالا للخالق سبحانه وتعالى. كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع تلاوة مباركة من سورة الإسراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد 5 دقائق من الآن تقدم لنا الدكتورة هاجر سعد الدين حلقة من برنامجها إلى بيت الله العتيق. أما الآن فنعيش مع تلاوة من سورة الأنبياء يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الأنبياء تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل لقاءنا مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وقد تحدثنا عن الإحرام ومحظوراته، واليوم نتحدث عن الأمور المباحة أثناء الإحرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإذا كان الدين قد حضر على المحرم أمورا هي لمصلحته ومصلحة من يكونون معه في جوار بيت الله الحرام، فإن هناك أمورا مباحة لا تتنافى مع قدسية النسك، فالدين قائم على اليسر وعدم الحرج. فمن المباحات الاغتسال وتغيير ملابس الإحرام، لأن بعض الناس فهموا من حديث ابن ماجه أن الحاج هو الشاعث التفل، يعني هو الذي لم يسرح شعره ولم يتطيب، كما فهموا من مباهات الله الملائكة بالواقفين على عرفة شعثا غبرا، فهموا أن الإسلام يحرم على الحاج النظافة، وأنه يقره على رائحة العرق التي تؤذي الناس. لا، إن هذه الأحاديث تدعو إلى البساطة والتواضع، ولا تقر أبدا إيذاء الناس بأي لون من الإيذاء، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم منع من أكل ثوما أو بصلا أن يخالط الناس في المساجد حتى تزول رائحة ما أكله.
0: لو نضرب أمثلة للنظافة بحيث لا تتنافى مع الإحرام.
1: لقد قال الفقهاء: يسن للمحرم أن يغتسل في مواطن كثيرة.
0: نعم.
1: عند إرادة الإحرام، حتى جعلوه سنة للحائض والنفساء، وكذلك عند دخول الحرم المكي، وعند دخول مكة نفسها، وعند الوقوف بعرفة والمزدلفة، وعند دخول منى يوم النحر، وكذلك لرمي الجمرات في غير يوم النحر، مع أن كثيرا من هذه الاغتسالات متقاربة كل التقارب، وذلك لأنها في ذروة الزحام في هذه الأماكن. كما يسن الاغتسال لوداع مكة، وعند دخول المدينة، وعند تغير الرائحة لأي سبب يكون. روي أن ابن عباس دخل حمام الجحفة وهو محرم، فقيل له: أتدخل الحمام وأنت محرم؟ فقال: إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيئا. وقد اغتسل الرسول وهو محرم كما رواه الكثيرون. وأصحاب إبراهيم النخعي كانوا إذا أتوا بئرا طيبا اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم، ولا بأس باستعمال الصابون المعطر عند الغسل، فإنه لا يراد به التطيب المحظور، بل يراد به عدم الامتعاض من رائحة المواد الكيماوية التي في الصابون، وذلك ما رآه الشافعية والحنابلة.
0: وقياسا عليه، هل يجوز وضع مزيلات للعرق؟
1: لا يجوز وضع مزيلات للعرق، لأن المقصود منها هو التخيب.
0: نعم. هل يجوز أيضا غسل الأسنان بمعجون له رائحة؟
1: نعم، يجوز غسل الأسنان بهذا المعجون، لأن المقصود هو النظافة وليس هو التعطر.
0: وبالنسبة للتمشيط المرأة لشعرها، إذا نزل شعر أثناء هذا التمشيط ماذا تفعل؟
1: في الشعرة الواحدة مد، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاثة مخير بين الذبح وبين إطعام 6 مساكين وبين صيام 3 أيام.
0: وما هو المد؟
1: المد نصف القدح.
0: نعم. وهل يجب كشف الوجه دائما مدة الإحرام؟
1: يباح تغطية الوجه لاتقاء غبار ونحوه، مع المحافظة على كشف الرأس، فقد كان عثمان بن عفان وآخرون يغطونه وهم محرمون، وذلك ما قاله طاووس ومجاهد عند هيجان الريح وثوران الغبار، كما رواه الشافعي وسعيد ابن منصور عن القاسم.
0: هذا طبعا بالنسبة للرجال، فماذا الحكم لو غطى المحرم رأسه أو لبس قميصه ناسيا؟
1: من غطى رأسه أو لبس قميصه أو وضع الطيبة في بدنه أو ثوبه ناسيا أنه محرم، فالشافعية لا يوجبون عليه فدية، وقال عطاء ويستغفر الله بعد هذا النسيان، وقال الأحناف تجب الفدية مع النسيان، والمختار عدمها، فالنسيان مناط التخفيف والدين يسر. اللهم إلا عند إتلاف شيء فلا يعتبر النسيان عذرا، بل لا بد من التعويض، ومثل الإتلاف الحلق وتقليم الأظافر، فلا بد من الفدية ولو كان ناسيا.
0: وما الحكم في حالة الحجامة وخلع الدرس؟
1: من المباحات للمحرم الحجامة وفقء الدمل وخلع الدرس، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. يقول النووي: إذا أراد الحجامة أي أخذ الدم من الرأس لغير حاجة، فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور، وكرهها مالك.
0: بعض الحجاج يلبسون حزاما يحفظون فيه نقودهم أو أوراقهم الهامة، فهل هذا جائز؟
1: ليس الحزام ممنوعا،
0: نعم،
1: وكذلك لبس الخاتم. ومن المباحات أيضا الاكتحال للتداوي لا للزينة إذا كان فيه طيب، ويباح للمحرم حمل مظلة تقيه حر الشمس ما دامت لا تلاصق رأسه، وكذلك حمل ما يقيه المطر، والجلوس تحت الخيمة والشجرة حتى لو كان سقف الخيمة أو أغصان الشجرة قرب الرأس.
0: وما حكم قتل النمل والهوام التي تؤذي الإنسان وهو محرم؟
1: قتل كل ما يؤذي من الحشرات والهوام جائز للمحرم،
0: نعم.
1: ففي الصحيحين حديث: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. والكلب العقور هو كل ما عقر الناس وأخافهم وعدا عليهم كالأسد والنمر والذئب. تلك أمور يجوز للمحرم أن يفعلها، وفي اختلاف الفقهاء فسحة للأخذ بأي رأي فيها، ونكرر التوصية بعدم التعصب للرأي وكثرة الجدل، فالدين يسر، ولنجعل أكبر همنا في الحج وغيره هو اللب والجوهر وما اتفقت عليه الآراء، وبالله التوفيق.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله، تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

0: عشر أتتك من الرحمن مكرمة، فقوم النفس فيها واترك الكسل، كبر وهلل وسبح كل آونة، واحمد وصل على خير الأولى رسلا، فسوف ترجع بالخيرات منغمرا، والأجر تعطى من الرحمن مكتملا.
1: وحول الكعبة الغراء طافوا

أخي المسلم، إذا لم توفق هذا العام في حج بيت الله الحرام، وإن فاتك الطواف حول البيت العتيق، فلا يفتك طواف قلبك حول رب البيت بالذكر والرضا. وإن منعتك الظروف من السعي بين الصفا والمروة، فاسعى باجتهادك في قضاء حوائج الناس وفي جبر القلوب المنكسرة، فرب خطوة في نفع مؤمن تعادل عند الله تعالى مسير الأميال. وتذكر يقينا أن الله تعالى قد كتب لك الأجر كاملا بصدق نيتك. ففي الحديث الشريف أن أناسا بالمدينة المنورة ما سلك الصحابة واديا ولا شعبا إلا وهم معهم حبسهم العذر. أنت اليوم معهم بقلبك، تشاركهم التلبية وتقاسمهم الدعاء، وتغشاك الرحمات التي تتنزل على عرفات، لأنك منهم بروحك وإن غاب جسدك. عزاؤك الجميل أن الذي منعك هو الذي دعاك، وهو أعلم بلهفتك. ولعل الله تعالى أراد أن يختبر فيك لذة الشوق، ليجعل لقاءك بالبيت في العام المقبل أعظم أثرا وأجمل انقيادا. اجعل من حياتك محورا للطاعة، ومن أيامك هذه نسكا في الالتجاء إلى رب العالمين. فرب محروم في ظاهره هو مقبول عند ربه بدمعة ندم أو سجدة شكر. هيا يا أخي، كفكف دموعك ولب بقلبك لبيك اللهم لبيك.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو من الآية 34 من سورة الأنعام حتى الآية 73 من السورة نفسها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن

إن أتبع إلا

ويعلم ما في البر والبحر.

وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق.

يستسقي بعضكم بأس بعض. انظر

بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

0: عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل يذنب ثم يتوب؟ قال الحسن: لم يزدد بتوبته من الله إلا قربا. قال الرجل: ثم عاد في ذنبه ثم تاب؟ قال الحسن: لم يزدد بتوبته إلا شرفا عند الله تعالى، فإن مثل المؤمن مثل السنبلة، تميل حين وتستقيم أحيانا، وفي ذلك تكبر، فإذا حصدها صاحبها حمد أمره كما حمد صاحب السنبلة بره. ثم قرأ قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. سامة فئة من الأرواح تأبى إلا أن تعلن استقلالها عن ملكوت المادة لترتمي في أحضان السكينة. صلاة الضحى هي صلاة الأوابين الذين أدركوا أن الرزق يطرق أبوابهم بالسجود قبل أن يطلب في طرقات الأرض. صلاة الضحى ليست مجرد ركعات خفيفة، بل هي صك براءة من الغفلة، هي ضريبة وفاء لجسد ركب من 360 مفصلا، كل واحد منها ينادي في صباحه ولسان حاله هل من شاكر، فيأتي الجواب من العبد المنيب بوقفة خاشعة بين يدي الرحمن الرحيم، يجدد فيها بيعة الولاء لخالقه في وقت يظن فيه الغافلون أن العمل هو وحده من يجلب القوت، غافلين عن أن البركة جند خفي من جنود الله لا ينزل إلا بمدد من الصلاة. لذلك أخ الإسلام، عليك بصلاة الضحى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعيش الآن مع تلاوة مباركة من سورة القصص، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Und

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوات مباركة لما تيسر من سورة القصص، تلاها القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما معنى قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. الاتخاذ معناه الجعل. تقول اتخذت فلانا صديقا، أي جعلته صديقا. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الحديث. ومعنى اتخاذ مصلى من القصد إلى الصلاة عنده وجعله موضع صلاة، فالمصلى اسم مكان للصلاة. فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. وفي هذه الآية إشارة لمنزلة هذا المقام عند الله، وفيها مزيد لخصوصية هذا المقام بالفضل والمكانة عند الله تعالى بالتنصيص على اتخاذه مصلى. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يونس، يتلو علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال، وقد أعلنت إشارات ضبط الوقت تمام 10 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إخوة الإيمان إلى كتاب الله تعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 49 بعد 100 من سورة آل عمران حتى الآية 11 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ

رؤوسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله

بِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا

من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين

والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.

الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم

ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب.

زوجها. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء

فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 49 بعد 100 من سورة آل عمران حتى الآية 11 من سورة النساء. نعاود الاستماع إلى هذه الرحلة الإيمانية قبل 11 بربع الساعة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، من فضل الله تعالى على أمة محمد أن جعل لهم مواسم للطاعات تتضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات ويغفر فيها كثير من المعاصي والسيئات، فالسعيد من اغتنم هذه الأوقات وتعرض لهذه النفحات. ومن هذه النفحات العشر الأوائل من ذي الحجة، فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لهذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذه النفحات، حيث قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. ومن هذه النفحات صيام يوم عرفة، فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، وفي ذلك يقول: صيام يوم عرفة أحتسب على الله.

0: أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ولقد ذكر العلماء عدة فضائل وخصائص لهذه العشر، ومنها أن الله تعالى أقسم بها، وإذا أقسم الله بشيء دل هذا على عظم مكانته وعلى فضله، إذ العظيم لا يقسم إلا بالعظيم. يقول تعالى: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهذا ما عليه جمهور المفسرين. ومنها أنها الأيام المعلومات، وهي أفضل أيام الدنيا. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالنهار في العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان لاشتمالها على يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لاشتمالها على ليلة القدر، وهي تتمة 40 موسى عليه السلام، كما في قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال ابن كثير: الأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة وعشر ذي الحجة، ومنها أن الله أكمل فيها الدين وأتم علينا النعمة، ففي يوم عرفة كمل الدين ونزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهناك فرق بين الكمال والتمام، فالكمال هو التمام المتقطع، والتمام هو الكمال المتواصل. أكمل الأمر أي أنهاه على مراحل متقطعة بينها فواصل زمنية، كما في قوله تعالى: ولتكملوا العدة، ولم يقل لتتموا العدة، لأنه تمام متقطع. بينما في الصيام أثناء النهار قال سبحانه: وأتم الصيام إلى الليل، لأنه لا يجوز لك أن تقطع الصيام في النهار ثم تكمله في نفس اليوم. وهناك أعمال صالحة يجب الالتزام بها في هذه العشر حتى نكون من الفائزين، ومنها التوبة الصادقة وإصلاح ذات البين والبعد عن المعاصي والتكبير والتحميد والتهليل والذكر والتلبية للحاج. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ويستحب لمن نوى الأضحية أن يمسك عن شعره وأظفاره من أول ذي الحجة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فاحرص أخي المسلم على اغتنام هذه العشر، وأحسن العمل فيها قبل أن تفوتك فتندم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء ونتناول الآية 32 من السورة المباركة، وهذا الحوار الذي دار وهذه المواجهة بين سيدنا موسى عليه السلام وبين فرعون، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الملاحظ فضيلة الدكتور أن هناك آيات في مواضع أخر في القرآن الكريم تذكر أن العصا تحولت إلى حية أو جان، فما سر ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سؤال في غاية الروعة، إذ إنه يلمس جانبا دقيقا من جوانب الإعجاز البياني والبلاغي في القرآن الكريم، حيث تتغير المفردة القرآنية بتغير السياق لتؤدي غرضا بلاغيا ونفسيا محددا. فالعدول عن التعبير بالحية أو الجان أو الثعبان ليس اختلافا في حقيقة المعجزة، بل هو تنوع في الوصف يتطابق تماما مع طبيعة الموقف والجمهور المخاطب. ويمكن تفصيل هذا السر البياني في النقاط: أولا، مقام الاصطفاء والتكليف في الوادي المقدس. فالآيات فألقاها فإذا هي حية تسعى في سورة طه، وفي قوله تعالى تهتز كأنها جان في سورة النمل. السياق هنا، الموقف هنا هو اللقاء الأول بين موسى عليه السلام وربه، وهو موقف يحتاج إلى إيناس وتعليم وليس إلى ترويع شديد. فالحية اسم يطلق على كل ما يدب على الأرض من هذا النوع، والغرض إثبات الحياة في الجماد في العصا. الجان هي الحية الصغيرة السريعة خفيفة الحركة. أراد الله تبارك وتعالى أن يري موسى المعجزة بأن تنقلب العصا إلى كائن حي يتحرك بخفة وسرعة، ليعلمه أن المعجزة حقيقية دون أن يلقي في قلبه رعبا لا يتحمله البشر لو تحولت فجأة إلى وحش كاسر في هذا المكان المنعزل. بينما المقام الثاني أو الموقف الثاني هو موقف التحدي والمواجهة أمام فرعون وملئه، فالآيات تقول فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. السياق هنا والموقف هنا هو استعراض للقوة الإلهية وتحد لطغيان فرعون الذي ادعى الربوبية، وكان ذلك مواجهة لأعظم سحرة الأرض في ذلك الزمان. الثعبان هو الحية العظيمة الضخمة المخيفة، وكلمة مبين ظاهر الضخامة لا لبس فيه ولا خيال. اقتضى المقام هنا إظهار الرعب والقوة القاهرة التي تكسر كبرياء فرعون، وفعل الثعبان هنا من أكل حبال السحرة وعصيهم. فلو تحولت العصا إلى جان، إلى حية صغيرة في هذا المشهد المهيب، لما كان لها ذلك الأثر المزلزل في نفوس حاضرين. ونجد أيضا الجمع بين الصفتين كمال المعجزة. أشار علماء التفسير إلى لمحة إعجازية أخرى في هذا التنوع، ففي العادة الطبيعية تكون الحيات الضخمة الثعابين بطيئة الحركة لثقلها، بينما تكون الحيات الصغيرة الجان شديدة السرعة. معجزة عصا موسى أنها جمعت بين الصفتين معا، فكانت في ضخامتها وهول منظرها كالثعبان المبين، وفي خفتها واهتزازها وسرعة حركتها كالجان. وهذا كسر تام لنواميس الطبيعة، مما جعل السحرة يدركون فورا أن هذا ليس سحرا بل حق من رب العالمين، فخروا ساجدين. القرآن الكريم هنا يستخدم المفردة لتصوير المشهد بدقة، ففي مقام التعليم استخدم لفظ الحية لبيان سرعة الحركة ودب الحياة، وفي مقام التحدي وإرهاب الطاغية استخدم الثعبان لبيان الضخامة والسطوة.
2: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فضيلة الدكتور، ما دلالة استخدام الفاء في فألقى، وما دلالة التعبير بإذا في قوله فإذا هي ثعبان مبين؟
3: في لغة العرب وفي البيان القرآني بوجه خاص، يعد حرف الفاء من أهم أدوات التي تدل على الترتيب والتعقيب، أي توالي الأحداث المتتابعة بسرعة وبلا مهلة زمنية، على عكس حرف ثم الذي يفيد الترتيب مع التراخي أو وجود فاصل زمني. وعند التأمل في قوله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نجد أن التعبير بالسرعة والفورية يتجلى في ثلاثة مواضع مترابطة تخدم المعنى. الفاء الأولى فألقى تدل على سرعة مبادرة سيدنا موسى عليه السلام لإلقاء العصا فور تلقيه الأمر الإلهي، أي فور التحدي في الموقف أمام فرعون والسحرة دون أدنى تردد أو إبطاء. الفاء الثانية فإذا تدل على التعقيب المباشر والسرعة الخاطفة في تحول العصا، فبمجرد أن فارقت العصا يده واستقرت على الأرض حدث الانقلاب فورا دون أدنى تدرج زمني. إذا الفجائية اقتران الفاء بكلمة إذا، والتي تسمى بإذا الفجائية، يضاعف من دلالة السرعة ويضيف إليها معنى المفاجأة والمباغتة. التحول لم يكن سريعا فحسب، بل كان مباغتا يذهل العقول ويخطف الأبصار. هذه السرعة الخاطفة التي عبرت عنها الفاء وإذا الفجائية تقيم حجة دامغة على أن ما يحدث هو فعل إلهي ومعجزة حقيقية وليس سحرا قام به ساحر. فالساحر عادة ما يحتاج إلى وقت للتحضير والتمهيد واستخدام الحيل وتهيئة المكان لإحداث التخييل في أعين الناس، أما قدرة الله ومشيئته فتتحقق بلمح البصر وتتجلى في هذا التحول الفوري والمفاجئ من جماد مطلق من عصا إلى كائن حي ضخم ثعبان، وهو ما يسقط أي احتمال لكونه سحرا ويجعل المشاهد يوقن تماما أنه حق لا ريب فيه. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ساعتنا الآن 11:45. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع فقرة من فقرات المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا بدءا من الآية 12 من سورة النساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث،

وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا

فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل

الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.

يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف

منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه

بنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم

إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

الباب. ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم.

تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

السَّبِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً

أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.

واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله

أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا

0: معهم فأفوز فوزا عظيما. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النساء. بعد دقائق نبدأ الترتيل المبارك من الآية 74.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إخوة الإيمان، نبدأ معكم اليوم أولى حلقات الصحة في رحاب المناسك، ونقف عند ركنين عظيمين وهما الطواف والسعي. إن أداء الطواف حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة يتطلبان مجهودا بدنيا كبيرا وحركة مستمرة وسط جموع الطائفين والساعين، مما يستوجب على الحاج التزام السكينة والحفاظ على طاقة جسده. فلماذا نحرص على السكينة وتجنب الزحام؟ إن التدافع والدخول في أماكن الزحام الشديد يؤدي إلى فقدان الكثير من الطاقة، ويزيد من نسبة التعرق والإجهاد الحراري، كما قد يعرض الحاج خاصة كبار السن والنساء للاصطدام أو السقوط، مما يعكر صفو هذه اللحظات الإيمانية. إرشادات لطواف وسعي آمن. اختيار الأوقات المناسبة. احرص أخي الحاج على أداء الطواف والسعي في الأوقات التي تقل فيها درجات الحرارة، مثل وقت الغبش أي قبل الفجر، أو في المساء بعد غياب الشمس. السير في المسارات الأقل زحاما. الطواف في الأدوار العلوية قد يكون أطول مسافة، لكنه أقل زحاما وأكثر تهوية، مما يقلل من الإجهاد. التروية قبل وبعد النسك. اشرب كمية كافية من الماء قبل البدء، ولا تنسى الشرب من ماء زمزم عند الفراغ لتعويض ما فقده جسمك. تجنب الارتطام. حافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، وتجنب السير عكس الاتجاه أو التوقف المفاجئ في ممرات السعي. الثمرة الصحية. باتباعك لهذه الوصايا تؤدي ركنك بقلب خاشع وبدن هادئ، وتوفر مجهودك لبقية مناسك الحج مبتعدا عن الإنهاك الذي قد يؤثر على صحتك في يوم عرفة. ومن الأخطاء الشائعة الإصرار على الطواف قرب الكعبة في وقت الذروة رغم شدة الزحام، أو الارتماء في سكة الساعين دون الانتباه لقوتك البدنية. أيها الحاج المحرم، السكينة السكينة، فإنما جعل الطواف والسعي لإقامة ذكر الله، والجسد المستقر أعون للقلب على الذكر. نصيحة الحلقة: تجنب الزحام الشديد، فالطواف في سكينة يحقق لك الصحة والخشوع.
1: وحول الكعبة الغراء طافوا، فطوبى للحجيج الطائفين.
0: نسأل الله أن يتقبل طوافكم وسعيكم، وأن يجعله حجا مبرورا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.

0: سعد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: الحادية عشرة والثلث في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا بدءا من الآية 74 من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيماً.

فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا

يقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذ

فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا

فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.

حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليكم

اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً

لا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.

كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

وأن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.

واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون

عَلِيمًا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس،

الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.

بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح،

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهب

من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا.

0: وبذلك إخوة الإيمان والإسلام نكون قد توقفنا عند الآية 35 بعد 100 من سورة النساء، ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. اللقاء التالي يأتيكم في 1:15.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نواصل عرضنا وتحليلنا لكتاب الحج وأسراره للإمام الحكيم الترمذي المتوفى في عام 320 من الهجرة، ومعنا ضيفا كريما الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ضيفنا الكريم، ما زلنا نقدم عرضا وتحليلا لهذا الكتاب المتفرد في بابه وأسلوبه، وقد ذكرنا أنه كتاب رائد في فقه المقاصد، لأن صاحبه لم يتحدث عن الحج حديثا فقهيا محضا، بل مزج ذلك بالتعمق في أسرار الحج وفي الحكم العليا والمقاصد العليا من فريضة الحج. وفي الباب الثالث من هذا الكتاب تحدث المؤلف عن شروط الحج وعلى من يجب الحج حديثا فقهيا، ثم تعمق في ذكر المقاصد الكامنة في الحج وفي مناسكه وشعائره. نذكر طرفا من ذلك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تناول الحكيم الترمذي في الباب الثالث من كتابه أسرار الحج بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالحج، بادئا الفصل بهذا السؤال: من يفترض عليه الحج؟ أجاب الحكيم الترمذي عن ذلك بعبارة جامعة محكمة يقول فيها: وإنما يفترض الحج على من كان مسلما عاقلا حرا بالغا واجدا للزاد والراحلة، فإذا اجتمعت هذه الخصال افترض عليه الحج. وقد استدل الحكيم الترمذي على ذلك بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واستدل بحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فالحج ليس مجرد عبادة شكلية، بل هو اختيار واختبار للاستطاعة الحقيقية، استطاعة مادية واستطاعة بدنية واستطاعة إيمانية. ولا يتوقف المؤلف رحمه الله عند الظاهر، بل يغوص في المعنى فيقول: وأما الزاد فهو قوام البدن ولا غنى عنه، والراحلة لضعف الأبدان، وأما الزاد الأكبر في الحج فهو التقوى. وهنا يظهر العمق المقاصدي: الاستطاعة ليست مالا فحسب ولا وسيلة نقل فقط، بل هي قلب مستعد للاستجابة ونفس متجردة للطاعة. فكم من مستطيع ماليا وهو عاجز إيمانيا، وكم من فقير يحن قلبه إلى البيت العتيق فيكون أقرب إلى الله من غني متكاسل. فكثير من الناس في يومنا يملكون المال لكنهم يؤخرون الحج بلا عذر، وكأن النداء الإلهي لا يعنيهم في شيء. وهذا خلل في فقه الاستطاعة، إذ ليست الاستطاعة مجرد مال، بل هي عزم واستجابة لنداء الله تعالى.
3: المؤلف تحدث في هذا الكتاب عن غايتين عظميين للحج، هما العج والثج، وأخذ ذلك من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فنشرح ذلك ونبير مقصود المؤلف منه.
4: المقصد العظيم من الحج عند الترمذي يقوم على ركنين مستخلصين من السنة النبوية، الحج عبارة عن العج والثج. وينقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر الهدي. فالمقصد العظيم من الحج ذكر صادح وهو العج، وبذل صادق وهو الثج. أما في واقعنا فنرى كثيرا من الناس يرفعون أصواتهم بالتلبية ولكن قلوبهم غافلة، ونرى كثيرا من الناس ينفقون ولكن لا يخلصون. فالمطلوب تلبية قلب لا لسان، وبذل نفس لا مال، هذا هو المقصد الأعظم من الحج كما صوره الحكيم الترمذي.
3: هنا للمؤلف كلام نفيس عن سر تسمية الحج بحجة الإسلام، فنذكر شيئا مما قاله في هذا الإطار.
4: تحدث الحكيم الترمذي عن تفسير حجة الإسلام فقال: إنما قيل حجة الإسلام ولم يقل صلاة الإسلام ولا صوم الإسلام ولا زكاة الإسلام، لأن الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: أسلم، فقال: أسلمت لرب العالمين. فأظهر صدق إسلامه وأظهر تسليم نفسه عبودية لله تعالى. وقيل في قوله تعالى حنيفا أي حاجا، أي يميل إلى ربه تعبدا ورقا. ومنه قول سيدنا أنس رضي الله عنه في التلبية: لبيك بحج حقا تعبدا ورقا. فالحجة من العبد إظهار الرق لمولاه، فهو في كل مشعر يتشبه بالرقيق، فقيل حجة الإسلام لأنه فعلها مرة فاكتفى لأنه أسلم نفسه لله. فسميت حجة الإسلام بهذا الاسم لأنها إظهار تام للاستسلام لله تعالى اقتداء بسيدنا إبراهيم عليه السلام. فالحج هو إعلان العبودية الكاملة لله عز وجل.
3: نعم، لكننا نلاحظ أن بعض الناس يتجشم رحلة الحج الشاقة وينفق مالا طائلا ثم يعود بعد ذلك على ما كان عليه قبل الحج لا جديد فيه، فلماذا لم يؤثر الحج في مثل هؤلاء؟
4: أجاب الحكيم الترمذي عن ذلك بعبارة جامعة محكمة يقول فيها: فالحج زاده التقوى وحقيقته التسليم وثمرته التغيير. فليس المهم أن تقول لبيك اللهم لبيك، بل المهم هل ستظل ملبيا بعد أن تعود. الحج ليس رحلة إلى مكة فحسب، بل رحلة إلى الله، ليس انتقالا بالجسد بل تحولا في القلب. فمن حج ولم يتغير فقد أدى المناسك ولم يفهم الأسرار. فالمقصد الأعظم من الحج هو تجديد العهد مع الله، فليس المهم أن تذهب إلى الحج، بل المهم كيف تعود من الحج.
3: نعم صحيح، سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب الحج وأسراره للإمام الحكيم الترمذي في حلقات أخرى قادمة. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ ورئيس قسم الدعوة وثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ أحمد نعينع في تلاوة مباركة من سورة ياسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة ياسين تلا علينا القارئ أحمد نعينا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعض يعتقد أن هذه الحياة هي عبادة فقط بمفهوم العبادة الذي يقتصر على أداء الصلاة وإخراج الزكاة وحج البيت ويعني صوم رمضان وغير ذلك مما أتى في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن العبادة تشمل كل هذه الأنواع من الطاعة لله تبارك وتعالى، وتضيف إليها كيف تتعامل مع هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل لك وسخره لك لتكون فيه إنسانا ناجحا، إنسانا يحقق ذاتية، وإنسانا يقدم لأمته ويقدم لدولته ويقدم لأسرته. كيف تكون إنسانا ناجحا؟ هل تقتصر على العبادة بمفهومها الضيق، أم أنك تأخذ بكل أسباب الحياة؟ معي ومعكم مستمعين الكرام في هذا الموضوع الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فلو أن سائلا سأل لما خلقنا الله لظننت أن يسارع الجميع بالجواب قائلين لكي نعبد الله، فإذا قلنا وما الدليل لكان الجواب بالإجماع الدليل هو قول الله تعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ونحن بإزاء ذلك ليس لنا إلا أن نقول صدق من أجاب، ولكن إلا ليعبدون، ما العبادة؟ ما العبادة في أرشد معانيها؟ ما العبادة المرادة للحكيم سبحانه؟ ما العبادة التي يرمي إليها هذا النص الكريم؟ وللجواب نقول العبادة هي نهوض المخلوق الإنساني بما نيط به، بما كلف به من الخالق سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: والذي خلقنا وسجل على كل منا دوره الذي اصطفاه لنفسه في عالم الأزل ليقوم به في الظرف الزماني والظرف المكاني، إنما هو الله وحده لا شريك له في عوالم الأزل.
1: طيب يا دكتور،
2: نعم.
1: إذا كان دور الإنسان هو العبادة كما جاء في التنزيل، فما العبادة بمفهومها الرشيد؟
2: العبادة بمفهومها الرشيد الذي يتبلور من عصارة النص القرآني ونصوص السنة هي قيام الإنسان بالأدوار التالية على التوازي دون أن يسبق خط خطا.
1: نعم.
2: ولا دور دورا.
1: الأول،
2: الدور الأول هو الانتماء إلى الله بعقيدة وسطية محررة، مصداق ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله.
1: الدور الثاني
2: يتمثل في تقديس الله بالأعمال التعبدية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والذكر وتلاوة القرآن وما إلى ذلك.
1: يعني أركان الإسلام ما هي إلا جزء من العبادة.
2: تماما.
1: الدور الثالث،
2: أركان الإسلام لا أبعد ولا تبعد. إذا قلنا هل يسمى قيام الهيكل الخرساني من الدور الأول إلى الدور العاشر أعمدة وأسقف، هل نطلق على هذه بيتا أو منزلا أو يصلح للحياة؟
1: أبدا.
2: أعمدة خرسانية وسقوف
1: لابد وأن تكتمل.
2: حتى يا رجل حتى أن تضع سجادات على الأرض، أن تمد يدك إلى صنبور المياه فتجد المياه. لا يصير البيت بيتا بمجرد الأعمدة والخرسانات المسلحة، إنما يصير البيت بيتا بصلاحيته للإقامة والبيتوتة فيه. من ثم الذين يفهمون العبادة على أنها الصلاة والصيام والزكاة والحج وإطالة الركوع وإطالة السجود، المهمل في عمله يرتكب من الأوزار ما يذهب بأداء الصلوات بهذه الطريقة. لا ينبغي أن أصلي الظهر في وقت العمل في أكثر من 10 دقائق وضوءا وصلاة. العمل فريضة كالصلاة وكالصيام. ما الصلاة والصيام إلا شحن للإنسان بطاقات من الإيمان وحسن الأداء وجودة العمل وإتقانه ليؤدي رسالته في الحياة، وهو مشحون بطاقات إيمانية تحيي ضميره وتوقظ همته وتدفعه دفعا إلى أداء العمل.
1: أدي الصلاة براحتك لو أنت خارج العمل، طول براحتك بقى أنت حر، لكن وأنت في عمل أنت في عبادة. أعطي لهذه العبادة اللي هي الصلاة القدر اللائق وارجع لعملك تاني. مش تقعد في تصلي ساعتين والناس واقفين قدام مكتبك عشان تقضي لهم المصالح.
2: لا لا لا اطلاقا، ليس هذا بالإسلام أبدا.
1: الدور الرابع،
2: الدور الرابع هو خلافة الله تعالى في الأرض، وتتمثل هذه الخلافة في النهوض بواجب ضبط إيقاع الحركة الحياتية عموما على ما جاء في منهج الله.
1: نعم،
2: تلك وظيفتك أيها الإنسان، أن تضبط إيقاع الحياة على منهج الله.
1: تلك هي العبادة،
2: تلكم هي العبادة بمفهومها الرشيد، المتوازن الذي لا مغالاة فيه ولا انفلات، بل بوسطية واعتدال.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إليكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، نعيش معه نصف الساعة في تلاوة مباركة لما يتيسر من سورتي الواقعة والحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي الواقعة والحديد عشنا مع هذه التلاوة المباركة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان والإسلام، وبينما نرى نحن قوافل الراحلين إلى بيت الله الحرام وقد حزمت أمتعتها ويممت وجوهها شطر مكة المكرمة، تتحرك في صدورنا أشواق عارمة ويفيض من أعيننا دموع الحرمان والشوق. لكن أخ الإسلام، إن لم نكن في مكة المكرمة بأجسادنا فإنها والله في قلوبنا، إن لساننا يرتفع بالتسبيح وإن دموعنا تغتسل بلبيك اللهم لبيك. إنها الأيام التي أقسم الله بلياليها، فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل لقلوبنا في هذه الأيام نصيبا من القبول ونصيبا من المغفرة والرضوان. إلهنا، إن حبسنا العذر عن الطواف ببيتك الحرام فلا تحرمنا من طواف قلوبنا حول عرشك العظيم بالذل والافتقار. اللهم اغسل قلوبنا بدموع التوبة واسترنا بعفوك يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة الظهر.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع نداء الحق بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن بها بمشيئة الله وحوله في 4:28، ويؤذن بصلاة المغرب قبل 8:17. أما صلاة العشاء فيؤذن بها في 9:12. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف يتلو علينا ما يتيسر من سورة النحل.
2: أعوذ بالله.

خلق السماوات والأرض بالحق

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة النحل، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. معنا من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، ومقال اليوم أعدته لنا شيرين أحمد ماجد من مقال مقتبس من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان الصدق أساس الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أمر الله عز وجل بالصدق وجعله طريق النجاة، ونهى عن الكذب وجعله سمة من سمات المنافقين والفاسدين. الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي ما جرب عليه كذب قط قبل البعثة ولا بعدها، حتى شهد له أعداؤه قبل أصحابه بالصدق والأمانة صلى الله عليه وسلم. إن من أخطر ما أصاب كثيرا من الناس اليوم إلا ما رحم ربي الاستهانة بالكذب، حتى صار عند البعض مهارة اجتماعية أو وسيلة للنجاة أو لونا من الذكاء، هكذا يظنون. بل أصبح الكذب والكاذب يصفقون له إن أتقن خداع الناس. الخطر الحقيقي أن النفور من الكذب بدأ يضعف في النفوس، بعدما كان السلف الصالح يفرون منه فرارهم من الهلاك، فأصبح الكذب يمارس في البيع والشراء وفي العلاقات والتعاملات وفي مواقع التواصل الاجتماعي، بل حتى في المزاح داخل البيوت. وليس الكذب ذنبا عابرا كما يظن البعض، إذ قد يستهان به بين الصغائر، بينما هو مفتاح عظيم للفجور ومدخل لكل انحراف. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتأمل هذا اللفظ النبوي الدقيق: حتى يكتب عند الله كذابا، أي أن الكذب مع التكرار لا يبقى سلوكا عابرا، بل يتحول إلى صفة ثابتة ثم إلى مصير خطير. لقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الكذب لا يصلح منه الجد ولا الهزل ولا الهزل. ورغم ذلك صار بعض الناس يكذب ويتجمل، بل يأتي هذا الأمر بلا حاجة ولا إلى ضرورة ولا لدفع ضرر، بل ليجمل صورته أمام الناس وليجذب الانتباه أمام الناس وليهرب من موقف أو ليحصد على إعجاب أو مشاهدة، حتى غدا الكذب عادة يومية عند البعض. إن الكذب يهدم الثقة بين الناس، وإذا ما انهارت الثقة انهار المجتمع كله، لأن الحياة لا تقوم على المال والقوانين فحسب، بل تقوم على الثقة بين الناس. فإذا ما انتشر الكذب خاف الناس من بعضهم، وضعفت الأمانة، وفسدت المعاملات، وكثرت الخصومات، وضاعت الحقوق، وضاق صدر المجتمع رغم اتساعه. ولهذا كان السلف الصالح يربون أبناءهم على الصدق منذ الصغر، ويغرسونه في النفوس قبل التعليم. إن الأمة التي يشيع فيها الكذب تفقد بركتها وثقتها وأمانتها وأمانها مهما بلغت من تقدم مادي. والإنسان الصادق قد يخسر مكسبا عاجلا، لكنه يربح نفسه ويربح كرامته ويربح رضا ربه. ويربح رضا ربه. لذلك إخوة الإيمان، فلنحفظ ألسنتنا ولنراقب كلماتنا ولنربي أبناءنا على الصدق. وعلينا أن نعلم أن الكذب وإن كان صغيرا يوما ما، فإنه في يوم من الأيام سيفتح بابا كبيرا من الانحراف. ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل. اللهم آمين.

0: ولو كثرت من العبد الذنوب.
1: إخوة الإيمان والإسلام، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها شيرين أحمد ماجد، وكان معنا من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، وشرفت بقراءته على حضراتكم الدكتور وسام البحيري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا بدءا من الآية 36 بعد 100 من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم نستحوذ عليكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع

بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا

أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

غفورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً.

زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا

ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد.

ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا

تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرم

ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون.

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسأل

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.

الرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيباً،

آمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن

يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري حتى الآية 16 من سورة المائدة. اللقاء التالي يأتيكم في 3 إلى الربع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان
1: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة.
3: يا هادي العقل إلى ذاته فهام بالمنشود من هذه.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة لنا دائما، ولقد أمرنا سبحانه وتعالى بالتأسي برسوله الكريم في الكثير من آيات القرآن الكريم، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب خلق عظيم، ولقد امتدحه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم. فلنحرص دائما على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والامتثال لأوامره صلى الله عليه وسلم لنا بالالتزام بالأخلاق الفاضلة والتمسك بكتاب الله. ودائما أبنائي بناتي نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من الأبناء الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته ويمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم
4: محمد علاء البلاشوني.
2: نستهل لقاءنا معك بما تيسر من آيات الله البينات من سورة الحج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بارك الله عليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى العمل بما جاء في كتابه الكريم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأنت بفضله تعالى تمثل موهبة في الإنشاد الديني، نستمع إليك.
1: طيب.

0: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في عباده الصالحين الطائعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل أنسنا بك واعتمادنا عليك وافتقارنا إليك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لكل خير جامعة ومن كل شر مانعة، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة، وكنتم في فترة سابقة بصحبة الزميل الدكتور وسام البحيري، ونسعد بصحبتكم خلال هذه الفترة من هندسة لواء الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الأسرة والمجتمع، تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة. بداية نرحب بالضيف الكريم دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر.
3: أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا بحضرتك.
3: أهلا وسهلا.
2: دكتور أمان، يتساءل الأبناء لماذا نسعى بين الصفا والمروة؟ ماذا نتعلم من هذا السعي؟
3: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يجري على لساننا ما يرضي عنا وعنكم وعن مستمعينا، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. الصحابة لما نزلت تشريعات الحج، وكان من بين أركان الحج أو من بين مكونات الحج أن نسعى بين الصفا والمروة،
2: نعم،
3: تأدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم لا ينطلقون إلى السعي دون إدراك أو وعي. ننطلق فنسعى،
2: نعم.
3: لا لا لا، وقفوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: وسألوا
3: وقالوا يا رسول الله من أين نبدأ؟
2: نعم،
3: احنا هنسعى تلبية لأمر القرآن الكريم أو تلبية لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من أين نسعى أو من أين نبدأ؟ من الصفا إلى المروة أم من المروة إلى الصفا؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ابدأوا بما بدأ به الله، ابدأوا بما بدأ به الله. طب نرجع نشوف الله تبارك وتعالى بدأ بإيه؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يبقى ربك بدأ بماذا؟
2: بالصفة.
3: بدأ بالصفة،
2: نعم.
3: فبدأ الصحابة من الصفة إلى المروة. بدأنا من الصفة إلى المروة هذا شوط، ثم من المروة إلى الصفة هذا شوط ثاني، ثم من الصفة إلى المروة ثالث، وهكذا إلى أن نصل إلى سبعة أشواط. تمام، لماذا نسعى؟ هذا هو السؤال، لماذا نسعى؟ أو ما الفائدة أو ما المعنى المتضمن والكامن أو ما هي الدلالة المخبوءة في داخل السعي بين الصفا والمروة؟
2: ما المقصد من هذا السعي؟
3: كل هذه المترادفة،
2: نعم،
3: المقصد والدلالة والمعنى والمضمون،
2: نعم،
3: إلى آخره. لما سعت السيدة هاجر كانت تسعى لتعطي للبشرية درسا وتعطيهم ملمحا يؤكد أنه لكي تستمر الحياة لابد من الأخذ بالأسباب.
2: نعم.
3: الله تبارك وتعالى فجر العين تحت رجل غلامها، كان من الممكن ألا تسعى وتفجر العين، لكن الله تبارك وتعالى شاء لها أن تسعى جيئة وذهابا أو روحة وغدوة من أجل أن تأخذ بالأسباب، ومن أجل أن نأخذ منها بالأسباب. فكان ممكن الماء ينفجر ويظهر من البداية ولا يحدث السعي،
2: نعم،
3: لكن الله تبارك وتعالى أراد ذلك، ولعلنا نتعلم منه أن نأخذ بأسباب البحث عن سبل النجاة وسبل الارتقاء وسبل البناء الحضاري وسبل حتى تقدم الأوطان وسبل الارتقاء ببلادنا ودولنا. الله تبارك وتعالى أراد لنا هذا، والدليل أن هذه المرهقة اللي هي خارجة من حالة وضع المريضة التي معها وليد
2: أخذت بالأسباب،
3: أخذت بالأسباب وهي على هذه الحالة،
2: نعم.
3: بالتالي علينا جميعا أن نأخذ بالأسباب في مختلف جوانب حياتنا. لذلك من المشهور في ثقافتنا الإسلامية أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، خذ بالأسباب وسيأتيك الذهب وستأتيك الفضة،
2: نعم.
3: لكن أن تجلس في دارك ما ينفعش، هذا أمر لا يقرر الإسلام. لذلك الإسلام أمر بالتوكل ورفض التواكل، لأن الإسلام يريد لك أن تسعى. هذا ملمح تتعلمه من فكرة السعي بين الصفا والمروة،
2: التوكل، قطع الأسباب بعد تهيئة هذه الأسباب.
3: بالضبط، هذا صحيح.
2: تمام.
3: ملمح آخر نأخذه وهو أن الله تبارك وتعالى رحيم. عندما سعت رضي الله عنها وعليها السلام، عندما سعت لم يخيب الله تبارك وتعالى رجاءها، أعطاها ما تريد، نبع لها الماء، يعني سعيها لم يذهب سدى، لم يضع هباء، بل إن الله تبارك وتعالى رحمها وعطف عليها بأن حقق لها ما تريد طالما أنه في الخير. لذلك علينا أن نسعى ونتوقع أن الله تبارك وتعالى لن يضيع سعينا في كل جنبات الحياة. ذاكر وأمل أن تنجح، اجتهد وأمل أن يوفقك الله، تاجر بالحلال وتاجر بما يرضي الله، وأمل أن الله تبارك وتعالى سيسوق لك رزق طيب من التجارة. رحمة الله تبارك وتعالى أيضا تجلت بالطفل الصغير عندما يضرب بقدمه الأرض وهو يعني في مرحلة ما قبل الفطام، فينبع الماء، هل له قدم تحفر؟ لكن رحمة الله تبارك وتعالى كانت سيدة الموقف، كانت تغشى جنبات اللحظة. يرحم الله تبارك وتعالى الأم، ويرحم الله تبارك وتعالى هذا الطفل الرضيع بأن تنبت لهم أو تخرج لهم المياه من جوف الأرض. نقطة الثالثة التي بعد ذلك نتعلمها من فكرة السعي بين الصفا والمروة، أقولها لربات البيوت وللأمهات وللزوجات ولكل من في دارها الآن وتسمعنا، أنه إذا انصرف الزوج أو إذا انصرف الأخ أو إذا انصرف من يرعاك، فلا تسبي ولا تسخطي ولا تلعني ولا تتطاولي ولا تجرحي. لماذا؟ لأن السيدة هاجر رضي الله عنها لما تركها إبراهيم في جوف الصحراء وانصرف بعيدا، سألته سؤال واحد: أتتركنا هنا في الصحراء؟ لما علمت أنه مراد الله عز وجل ماذا قالت؟ إذن لن يضيعنا، فالله تبارك وتعالى لن يضيعها. لم تقل لإبراهيم إنك لم ترعنا، لم تقل أنك لم تحافظ علينا، لم تقل له أنك لا تهتم بنا كما يحدث من بعض النساء، تهاجم أخوها، تهاجم والدها، تهاجم جدها.
2: هي درجة عالية من اليقين لدى السيدة هاجر، يعني ليست لدينا هذه الدرجة من اليقين،
3: لابد أن نسعى إليها. حاول تشبه بهم إن لم تكونوا مثلهم. مش كده؟ فعلينا أن نتعظ بهذه النقطة وهذه الجزئية.
2: دكتور أمان، ما علامات صلاح الأعمال وقبول هذه الأعمال؟
3: المداومة عليها. إذا صلح العمل وإذا قبل العمل تجد نفسك في حاجة ماسة أو في رغبة شديدة إلى المداومة عليه. لذلك الإسلام أوضح أنه قليل يدوم خير من كثير ينقطع. لأن المداومة هي دليل أو هي برهان تقبل العمل. لذلك عندما نصوم رمضان نقول في رمضان يعني نحاول أن نكون أتقياء ونحاول أن نكون مخلصين، نسبح ونستغفر ونصلي إلى آخره، علامة قبول رمضان أن نستمر بعد رمضان على نفس المنوال أو على نفس الخط أو على نفس المنهج. فعلامة قبول العمل أو من علامات قبول العمل الاستمرارية عليه، أنك ترى عمل خير لأنك أحببته. لأنك أحببته فهو إن شاء الله متقبل عند الله تبارك وتعالى.
2: دكتور أمان، ما تدعو به في هذه الأيام ونشاركك في هذا الدعاء؟
3: نقول: اللهم ربنا ورب السماوات والأرض ورب العرش ورب الكون ورب الكتاب، نسألك يا علي يا قدير بحكمتك وبقدرتك وبإرادتك وبرعايتك أن ترعانا، فلو رعانا الله كل المخاوف زائلة. فاللهم رعانا أفرادا ورعانا أسرا ورعانا مجتمعا ورعانا دولة ورعانا وطنا يا رب العالمين.
2: اللهم أمين. شكرا لحضرتك دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ علي محمود يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنفال.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا علينا القار شيخ علي محمود ما تيسر من سورة الأنفال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع أول أيام شهر ذي الحجة المحرم، نفحات ربانية قدسية تهب على الكون، وأيام عشر أقسم الله تعالى بها في كتابه العزيز، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. ها هي مواسم الطاعات تقترب، وقلوب المؤمنين إلى رحاب مكة والمشاعر المقدسة تشتاق وتلتهب، فأهلا بأفضل أيام الدنيا. إخوة الإيمان، مع هذا الابتهال للشيخ جمال السيد حسين.

0: طوبى لمن اغتنم أفضل أيام الدنيا، وطوبى لعبد اغتنم ساعاتها بالتكبير والتحميد وصالح الأعمال. كنا مع هذا الابتهال للشيخ جمال السيد حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية 17 حتى الآية 76 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير.

مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل

وعلى الله فتوكلوا إن

قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل علي

بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا

من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ

لك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون

بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام

0: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية 17 وحتى الآية 76 من سورة المائدة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في الواحدة صباحا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
1: إخوة الإيمان، في هذه الأيام المباركة يستمر توافد الحجاج إلى بيت الله الحرام، ويجتمع فضل الزمان وفضل المكان مع الطاعة، فيخرج الحاج تاركا أهله وماله قاصدا وجه الله تعالى، يرجو المغفرة والقبول. وقد بدأت العشر الأوائل من ذي الحجة، خير مواسم الطاعة التي اختصها الله تعالى بمزيد من الفضل والبركة، وجعلها أفضل أيام الدنيا، وقد أقسم الله بها في كتابه الكريم، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. وقال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي أيام العشر. وجاءت السنة النبوية مؤكدة لعظم هذه الأيام، فروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وكان السلف الصالح يعظمون هذه الأيام تعظيما شديدا، فيكثرون فيها من الذكر والقرآن والطاعات، لأنهم يعلمون أنها فرصة عظيمة لتكفير الذنوب ورفع الدرجات. ففي هذه الأيام تتعلق القلوب ببيت الله، وتلهج الألسنة بالتكبير والتهليل، وكأن الأمة كلها تعيش موسما واحدا من الطاعة والإنابة. وإلى جانب هذه المناسك العظيمة، ينبغي للحاج أن يغتنم ما بقي من أيام مباركة بالإكثار من الدعاء والذكر، ولا سيما في المشاعر المقدسة ويوم عرفة، فهو يوم ترجى فيه الإجابة، وتعتق فيه الرقاب من النار، كما يحرص على تلاوة القرآن الكريم واستثمار وجوده في الحرمين الشريفين في الطاعة والخشوع وكثرة الاستغفار. ومن أجل ما يحرص عليه الحاج كذلك المحافظة على الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لما للصلاة فيهما من عظيم الأجر ورفعة الدرجات، مع الحرص إن تيسر بلا أذى ولا مزاحمة على الصلاة في الروضة الشريفة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فمن أحسن اغتنامها ربح خيرا كثيرا، ومن فرط فيها فقد ضيع على نفسه بابا واسعا من أبواب القرب من الله تعالى. والحج ليس رحلة انتقال بالأجساد فحسب، بل رحلة تزكية للقلوب، يعود منها المؤمن بروح جديدة وعهد صادق مع الله تعالى على الاستقامة والطاعة. جمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة اليوم. كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في هذا اليوم الأول من أيام العشر المباركات، لا يقتصر العمل الصالح على الصلاة والصيام فحسب، بل يتسع ليشمل كل أبواب البر والإحسان. ومن أعظم ما نتقرب به إلى الله تعالى في هذه الأيام صلة الأرحام وتفقد أحوال الفقراء والمساكين، وإدخال السرور على قلوب المؤمنين، فاجعلوا لكم في كل باب من الخير سهما. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة الشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كذبت قوم نوح المرسلين.

إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ شيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة الشعراء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: دكتور هاني، يعني نحن نعيش في عصرنا الحاضر يعني شيئا من الإغلاق الذي يؤدي إلى الانتحار، ومن ضمن الأسباب والصور التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الأمر المشين العنف الأسري. ونحن نعلم أن الأسرة، حتى هذا اللفظ كلمة الأسرة الذي يتكون من البداية من الزوجين ثم الأولاد، هذه الأسرة المكونة من هؤلاء. كلمة الأسرة حتى في اللغة يعني آتية من كلمة السر، وكأن بينهما سر لا يفضى خارج هذه الجدران وخارج هذه الحجرة التي بينهما. فكيف تكون بداية العلاقة هي السر التي أتت بالأسرة، ثم يفضح ويفتش في المحاكم وعلى المجتمع وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وتجد السر ليس سرا، بدأ سرا ثم انتهى إلى هذا المآل؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هنا في هذا المقام ينبغي علينا أن نعرف أن الأسرار من لفظها يجب أن تحفظ ولا تنشر ولا تعلن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فابعثوا حكما من أهله، في حالة الشقاق، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لأن هذان الحكمان يطلعان على ما لا ينبغي أن يطلع عليه أحد، وهذا من نهجه صلى الله عليه وسلم. تذكر كتب التفسير في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. تذكر الكتب أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الصحابة يجلسون على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه أذن فقط لأبي بكر الصديق. وعندما استأذن سيدنا عمر أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. فلما دخل سيدنا عمر، هنا الشاهد في المسألة أن سيدنا عمر أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أبو السيدة حفصة، أمنا السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاه، وأذن لسيدنا أبي بكر لأنه أبو السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا درسا مهما. هنا يوجد نوع من الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه، وجاء النص القرآني الكريم ليؤصل أن التعايش في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع زوجاته يجب أن يكون على القناعة، ويجب أن يكون من أجل الآخرة وليس من أجل الدنيا. وهذه الرسالة التي ينبغي علينا أن نقوم بإيصالها لجميع الأزواج ولجميع الزوجات. هنا لم يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الذي طلبه أزواجه إلا مع من هم أقرب الناس إلى الزوجات، وهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الأمر الذي ينبغي أن نكون عليه وأن تكون عليه المرأة المسلمة، لا ينبغي وأن يكون عليه الزوج المسلم مما نأسف له ويأسف المجتمع من أجله، حينما نرى كل الأسرار تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وحينما نرى هناك من يقوم بوضع كاميرات خاصة في غرفة النوم وبوضع كاميرات خاصة للتنصص على الزوجة وللشك في سلوكها، وكذلك الأمر بالنسبة للزوج، هذا أمر لا ينبغي أبدا أن نكون عليه بحال من الأحوال. فالحياة لا تبنى إلا على النقاء، ولا تبنى إلا على الطهارة، ولا تبنى إلا على العفة، وهذا ما ينبغي أن نزرعه في نفوس أطفالنا وفي

0: وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فينبغي علينا أن نحافظ على ذلك. وهذا ما أوصت به المرأة الأعرابية لابنتها: ألا تفشين له سرا. يبقى من الأداب عدم إفشاء السر لا للزوج ولا للزوجة. والأخطر والأمر من ذلك حينما تفشى أسرار العلاقة الحميمة بين الزوجين. فهذه من الأمور التي ينبغي أن ننتهي عنها وأن نرجع إلى هدي نبينا وإلى التمسك بكتاب ربنا حتى يكتب الله سبحانه وتعالى لنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ علي محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورة مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة مريم. وهكذا إخوة الإيمان، تبقى آيات القرآن الكريم نورا للقلوب وهدى للنفوس ورحمة للعالمين. وفي أيام ذي الحجة يتأكد الارتباط بالقرآن تلاوة وتدبرا وعملا لنفوز بفضل هذه المواسم المباركة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الحج هو قصد مكة للتعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك، وهو أحد أركان الإسلام بإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، صدق الله العظيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب إعداد سمير هاشم تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الدكتور عبد الله شحاتة نستمع إلى حديث الحج، موضوعه فضل الأيام العشر من ذي الحجة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أقسم الله تعالى بالفجر، فقيل بصلاة الفجر مطلقة، وقيل فجر أول يوم من السنة حيث تنفجر السنة وتأتي بعد ذلك، وقيل فجر الليالي العشر وهي العشر الأوائل من ذي الحجة، أو العشر الأواخر من رمضان، أو العشر الأوائل من المحرم. والشفع والوتر قيل هما كل صلاة شفع كالفجر والظهر والعصر، والوتر كل صلاة وتر مثل المغرب وصلاة الوتر. وقيل المراد بالشفع آدم وحواء، وبالوتر الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وفي الحديث: والله وتر يحب الوتر. ويقال وتر ووتر بفتح الواو وكسرها. وقد وردت الأحاديث النبوية الشريفة في فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ولا سيما يوم عرفة، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من أيام عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون 13، العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من المحرم. ومن فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة أن الله أقسم بها في كتابه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أفعال الخير فيها، وأمر أن نكثر فيها من التسبيح والتحميد والتهليل. وفي هذه الأيام يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وفضله عظيم. وفي الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة يوم عرفة، وهو اليوم الذي أنزل الله تعالى فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الصحيحين أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، والحمد لله الذي جعله لنا عيدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان فضل الأيام العشر من ذي الحجة استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله عنهما في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المجود للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة طه. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الدكتور عبد الوهاب حمودة.
4: سادتي، تحكي الآيات في مطلعها ما جرى بين الله تعالى وموسى عليه السلام من الحوار عند ابتداء موافاته لميقات ربه. وكان موسى قد سبق قومه وتقدمهم، فسأله ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ فكان جواب موسى: هو شدة شوقي إليك يا ربي وطلبي لرضاك، وهؤلاء قومي على أثري. فإن موسى كان قد أمر هارون أن يسير بهم على أثري ويلحقه في مكان المناجاة، حينئذ أخبره الله تعالى بأن قومه قد فتنوا من بعده عن دينهم، وأن السامرية أضلهم، وذلك أن بني إسرائيل لم تكن أنفس أكثرهم مرتاضة بالإيمان، وكانوا ذوي جهالة، وهم قد عاشوا في مصر وألفوا أن يروا عبادة المصريين للعجل أبيس، فكانت بساطتهم وإلفهم للوثنية مسهلة لرجل ماكر كان فيهم سماه القرآن السامري، ويقول عطاء إنه مصري، فأضلهم وجعلهم يتخذون من العجل إلها. فرجع موسى إلى قومه غضبان حزينا، وتوجه باللوم لقومه أولا ثم لأخيه هارون ثانيا، حيث لم يردهم عن فتنتهم وضلالهم، وظن به التقصير في النصح، وأخذ بلحيته ورأسه يجره إليه، فاعتذر هارون بأنه قد عمل جهده وبذل نصحه، ولكنهم قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ويقول هارون: لو كنت قمت بقتال من ارتد لكان ذلك سببا لفرقة القوم، إني خشيت أن تقول: فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. عند ذلك توجه موسى إلى السامري وسأله عن شأنه، فصرح السامري بأنه خدع بني إسرائيل وأخذ منهم حليهم، وجاء لهم بعجل كالعجول التي كانت تعبد في مصر، وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى. وكان قبض قبضة من أثر الرسول موسى وتعاليمه وأحكام توحيد دينه، فنبذها وأهملها، وكذلك سولت لي نفسي. فعاقبه موسى بأن جعله منبوذا مطرودا يتألم من مس أي إنسان، فكان إذا لقي إنسانا وخشي أن يمسه يقول له: لا مساس. ثم أخذ موسى ذلك الإله وحرقه ونسفه في اليم نسفا، ودعا قومه بعد ذلك إلى وحدانية الله: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ثم تنتقل الآيات إلى مخاطبة الرسول صلوات الله عليه وتحذير قومه من الإعراض عن القرآن وتعاليمه، مخوفة لهم بشرح أحوال يوم القيامة، حيث يحشر المجرمون يومئذ زرق العيون سود الوجوه شاخصة أبصارهم شأن الخائف الفزع. أما الجبال فينسفها ربك نسفا فيذرها أرضا ملساء مستوية، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، يومئذ يتبعون الداعي النافخ في الصور لا ينحرفون عنه ولا عوج لهم عن دعائه، فلا يزيغون عنه يمينا ولا شمالا، بل يأتون سراعا. يومئذ تخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا من شدة الفزع. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. والسلام عليكم ورحمة الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة طه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى قرآن المغرب لهذا اليوم للقارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة النمل. أما الفترة المفتوحة التي تأتيكم في الخامسة بمشيئة الله تعالى، الإسلام والحياة، معنا فيها ضيفا كريما الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ويحاوره من أسرة المذيعين الزميل فوزي عبد المقصود. عقب أذان المغرب مباشرة بإذن الله تعالى ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال الإذاعة المصرية بموسم الحج وغرة شهر ذي الحجة لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث تنضم موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى الجامع الأزهر الشريف، فيها تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ طه النعماني، وابتهالا للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. ينقل لكم الإذاعة الخارجية من أسرة المذيعين الزميل الدكتور محمد محمود، ومن التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. الأمسية الدينية بمشيئة الله تعالى تأتيكم في العاشرة والربع من مسجد حلمي بقرية برهيم مركز منوف بمحافظة المنوفية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد علي الطاروطي وكلمة للدكتور عصام الروبي، وابتهالا للمبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأصواني. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عمر سلامة.

الله أكبر ما أحلوا به.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك بألسنة تلهج بذكرك ونفوس تهفو إلى مغفرتك. قدم المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن بصلاة العصر بصوت الشيخ سيد النقشبندي.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ سيد النقشبندي. صلاة المغرب يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 8:17. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة التوبة تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم التلبية ومتى يبدأ بها الحاج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: التلبية سنة من سنن الإحرام بعد أن يحرم الإنسان بالعمرة أو الحج أو بهما معا، يبدأ في التلبية التي نعرفها جميعا، ويبدأ الحاج والمعتمر بالتلبية بعد الإحرام مباشرة إلى أن يدخل مكة المشرفة ويرى البيت الحرام. ويسن للحاج أن يشرع في التلبية ثانية بعد الطواف والسعي وإن كانت بالمسجد الحرام، وللمعتمر أن يستمر في التلبية إلى أن يتحلل من عمرته بالحلق والتقصير. ويسن للحاج أن يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر أو يطوف طواف الإفاضة، ويشرع في التحلل يوم النحر يوم العاشر، عند ذلك يقطع التلبية. والله أعلم. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به،

سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى الآيات من 30 وحتى 33 من سورة الحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، تحدثت سورة الحج عن الذين يعظمون حرمات الله، كما تحدثت عما أحله الله تعالى لعباده من الأنعام، كما تحدثت عن سوء عاقبة من يشرك بالله عز وجل، فقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والمعنى: ذلك الذي ذكرناه لكم أيها المؤمنون عن البيت الحرام وعن مناسك الحج هو جانب من أحكام الله تعالى في هذا الشأن، فاتبعوها واعلموا أن من يعظم حرمات الله بأن يترك ملابستها واقترافها فهو، أي هذا التعظيم، خير له عند ربه، إذ بسبب هذا التعظيم لتلك الحرمات ينال رضا ربه وينال ثوابه. وقد جاء النهي في هذه الجملة عن فعل هذه الحرمات بأبلغ أسلوب، حيث عبر عن اجتنابها بالتعظيم وبأفعل التفضيل وهو لفظ خير وبإضافتها إلى ذاته، فكأنه سبحانه يقول: إذا كان ترك هذا التعظيم لحرمات الله يؤدي إلى حصولكم على شيء من المتاع الدنيوي الزائل، فإن الاستمساك بهذا التعظيم أفضل من ذلك بكثير عند خالقكم، فكونوا عقلاء ولا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثم بين سبحانه بعض الأحكام التي تتعلق بالأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فقال: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي وأحل الله تعالى لكم فضلا منه ورحمة، أحل لكم ذبح الأنعام كما أحل لكم أكلها، إلا ما يتلى عليكم تحريم ذبحه فاجتنبوه. وهذا الإجمال قد جاء مفصلا في آيات أخرى، منها قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. ثم أمرهم سبحانه باجتناب ما يغضبه، وحضهم على الثبات على الدين الحق، فقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. والرجس الشيء المستقذر الذي تعافه النفوس، والأصنام يدخل في حكمها عبادة كل معبود من دون الله عز وجل، والزور الكذب والباطل، وكل قول مائل عن الحق فهو زور. وقوله حنفاء جمع حنيف، وهو المائل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق. والمعنى: ما دام الأمر كما ذكرت لكم أيها المؤمنون، فاجتنبوا عبادة الأوثان، واجتنبوا تعظيمها، واجتنبوا أيضا قول الزور، وليكن شأنكم وحالكم الثبات على الدين الحق. ثم صور سبحانه حال من يشرك بالله تصويرا تنخلع له القلوب ويحمل كل عاقل على اجتناب هذا الرجس، فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أي ومن يشرك بالله تعالى في عبادته ومات على ذلك فكأنما سقط من السماء إلى الأرض فاختطفته جوارح الطير بسرعة فمزقت أوصاله، أو تسقطه الريح في مكان بعيد لا يعثر لصاحبه على أثر. والمقصود من هذه الجملة الكريمة تقبيح حال الشرك والمشركين، وبيان أن الوقوع في الشرك يؤدي إلى الهلاك الذي لا نجاة معه بحال، لأن من يسقط من السماء فتتمزق أوصاله وتتخطفه الطير أو تلقي به الريح في مكان بعيد لا يطمع في نجاة، بل هو هالك لا محالة. فالجملة الكريمة مقررة لوجوب اجتناب الشرك بأبلغ صورة وبأسمى أسلوب. ثم أمر الله تعالى بتعظيم شعائره فقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمعنى: ذلك الذي أمرناكم به أو نهيناكم عنه عليكم أن تطيعوه. والحال أن من يعظم شعائر الله التي من بينها الذبائح التي يتقرب بها إلى الله تعالى يكون تعظيمه إياها عن طريق تسمينها وعن طريق حسن اختيارها، كل ذلك يكون دليلا على تقوى القلوب وعلى حسن صلتها بالله رب العالمين. ثم ختمت هذه الآيات بقوله عز وجل: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، أي لكم أيها المؤمنون في تلك الأنعام التي تقدمونها قربة لله تعالى، لكم فيها منافع متعددة تصل إليكم عن طريق ركوبها، وهذه المنافع موقوتة إلى وقت معين هو وقت ذبحها أو إلى وقت تعيينها وتسميتها هدية، أما بعد ذلك فاتركوا الانتفاع بها للفقراء والمحتاجين، فهذا أكثر ثوابا لكم عند الله عز وجل. وهكذا نجد أن القرآن الكريم قد بين لنا أن أداء شعائر الله عن طريق الحج وعن طريق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم، هذا الاتباع يؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.

إشارات ضبط الوقت أعلنت الخامسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 8 بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم خلال فترتنا هذه. من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما إخوة الإيمان، ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مستمعينا، إن أيام العشر من ذي الحجة هي من أعظم أيام الله تعالى، أقسم الله بها في كتابه العزيز فقال: والفجر وليال عشر. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. مستمعينا، بعد قليل نسعد بحضراتكم إن شاء الله مع فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في العام القادم من حجاج بيته الحرام، وأن يتقبل الحج ممن أذن لهم هذا العام وكل عام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم للطاعات ونفحات للخيرات وأياما تتنزل فيها الرحمات. نحمد الله سبحانه أن بلغنا العشر من ذي الحجة، تلك الأيام التي أقسم بها في كتابه فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. ونصلي جميعا ونسلم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دل الأمة على أبواب الخير، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. مستمعين أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، وعبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم. نرحب بكم في هذا اللقاء الإيماني المبارك نعيش فيه مع نفحات العشر الأوائل من ذي الحجة، أيام الذكر والتكبير والطاعة والإنابة، أيام تتفتح فيها أبواب السماء للدعوات، وتضاعف فيها الحسنات، وتعتق فيها الرقاب من النار. يسرنا أن يكون ضيفا عزيزا كريما وعالما جليلا معنا خلال هذه الفترة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر. أنقل لحضراتكم تحياته وتحيات فريق العمل، الزميل توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية، الزميلة منى عثمان مخرجة هذه الفترة، والزميل أحمد عثمان المشرف على الصفحة الرسمية على الفيسبوك لإذاعة القرآن الكريم. مستمعينا، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء، ونعود لحضراتكم بعد هذا الفاصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. مستمعينا، نجدد لحضراتكم التحية من استوديو إذاعة القرآن الكريم. نحن معكم على الهواء في فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، حوارنا فيها تحت عنوان فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. أرحب باسمكم بضيفنا الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر. مرحبا بكم يا دكتور.
1: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ
0: بارك
1: فوزي
0: الله
1: وبالسادة
0: فيكم،
1: المستمعين في كل مكان.
0: جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يجعل هذه الدقائق في ميزان الحسنات إن شاء
1: آمين
0: الله.
1: آمين
0: رزقنا الله وإياكم التوفيق والقبول.
1: آمين يا رب العالمين.
0: ضيفنا الكريم، عندما تهل علينا العشر الأوائل من ذي الحجة نسمع كثيرا عن فضل هذه الأيام في الآيات وفي أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمح لنا أن نبدأ فترتنا هذه بأن نتحدث عن السر في عظمة هذه الأيام حتى أقسم الله بها في كتابه.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد
0: صلى الله عليه
1: وعلى
0: وسلم.
1: آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، أخي الحبيب أستاذ فوزي، كل عام وحضرتك بخير،
0: وأنتم
1: والسادة
0: بخير.
1: المستمعون والأمة كلها بخير في هذه الأيام المباركة والنفحات الإلهية الجليلة. منذ ساعات قلائل أهل علينا هلال مبارك، هلال العشر الأوائل أو هلال شهر ذي الحجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هلاله على الأمة هلال بر ورشد وبركة وخير وفتح ونصر وفرح وفرج علينا وعلى أمة الحبيب في كل بقاع الأرض يا رب العالمين.
0: اللهم آمين.
1: الحقيقة أن هذه النفحة المباركة التي تعيشها الأمة الآن، نفحة العشر الأوائل من ذي الحجة، هي أفضل أيام العام على الإطلاق، لدرجة أن خلافا طويلا بين العلماء دار حول أيهما أفضل وأكثر فضلا وخيرا، العشر الأوائل من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان.
0: صحيح، نعم،
1: تخيل حضرتك العشر الأواخر من رمضان
0: بما فيها
1: التي هي من نهاية موسم الخير والطاعة، رمضان الشهر الأجل
0: وفيها ليلة
1: وفيها
0: القدر.
1: ليلة القدر، حتى انتهى جمهور العلماء إلى أن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر
0: سبحان الله.
1: من رمضان.
0: نعم
1: الأيام،
0: نعم
1: لأن فيها يوم التروية وفيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، خير يوم،
0: فيها أعمال الطاعات كلها،
1: نعم، والحج والأضحية
0: صلاة وصوم وتكبير
1: وحج
0: وتسبيح
1: وكذا، نعم.
0: نعم
1: والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. يعني ما انتهى إليه جمهور العلماء أن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي
0: يعني
1: الحجة
0: هذه الأيام وهناك الليالي
1: لاشتمالها
0: على
1: على
0: ليلة
1: ليلة
0: القدر.
1: القدر
0: نعم
1: التي هي خير من ألف شهر.
0: يعني
1: أيما كان الأمر، فإن هذه الأيام أجمع على فضلها وتميزها في الطاعة والعبادة والثواب جمهور العلماء. قال الله سبحانه وتعالى وقد أقسم بها كما تفضلتم وكما تشنفت أسماعنا منذ قليل بالقراءة العظيمة من قارئنا: والفجر وليال عشر. ما دلالة أن يقسم الحق سبحانه وتعالى بهذه الأيام في صدر سورة قرآنية تتلى إلى يوم القيامة؟ وجمهور المفسرين على أن الليالي العشر هنا المقصود بها العشر الأوائل من ذي الحج، شبه إجماع يعني عند العلماء أنها العشر الأوائل من ذي الحج. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه له كتاب رائع اسمه التبيان في أقسام القرآن، وأقسام هنا ليست جمع قسم وإنما جمع قسم، جمع في
0: نعم
1: الحديث عن الأشياء التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، وقال قاعدة جليلة، قال: ولا يقسم العظيم إلا بشيء عظيم.
0: نعم صحيح.
1: فإذا القسم بالفجر والقسم بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة، هذا يدل على عظيم فضلها عند رب العالمين سبحانه وتعالى.
0: من هنا أتى أن أحب الأعمال فيها
1: نعم
0: إلى الله في هذه الأيام. نعم
1: نعم الحديث الذي تفضلتم بذكره وهو مروي عند الإمام البخاري وغيره من أئمة السنة: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، حين سمع الصحابة هذا، وقد سمعوا من سيدنا رسول الله
0: صلى
1: قبل
0: الله عليه
1: ذلك
0: وسلم.
1: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فقالوا لما سمعوا هذا الإطلاق من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أيام نكرة وما نافية، وكما تعلمون إن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو شبهه وهو النهي تفيد
0: العموم.
1: العموم
0: نعم
1: والشمول،
0: نعم
1: فليس هناك أيام على الإطلاق العمل فيها يوازي ويعادل العمل في هذه العشر. فلما سمع الصحابة ذلك توجهت عقولهم وأفكارهم إلى الجهاد، ذروة سنام الأمر في الإسلام، يعني أعلى ما فيه. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى صورة واحدة، وهي قال إلا رجلا، وفي رواية إلا رجل وكلتاهما سائغة جائزة عند النحاة، إلا رجلا خرج يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
0: نعم
1: يعني هذه الصورة فقط. تخيل أخي المستمع الكريم أنك أي عمل تفعله في هذه الأيام، من صلاة أو صيام أو صدقة أو صلة أرحام أو كفالة، أي عمل، تخيل أن فضله يعدل هذه الصورة الشاذة الفريدة، وهي أن الجهاد بالنفس والمال في سبيل الله سبحانه وتعالى.
0: لكن هل تستوي الأعمال؟ يعني أم هناك مفاضلة بين الأعمال في هذه الأيام؟
1: هناك
0: هل الصلاة أفضل أو الصوم أفضل أو الصدقات أفضل؟
1: سنتحدث عن هذا، لكن دعني أستاذي أكمل لحضرتك الجواب على السؤال الأول، وهو لماذا تميزت هذه الأيام بهذه الميزة؟
0: نعم
1: هذا سؤال مهم جدا الحقيقة، ويلح على بال وخاطر الكثيرين من
0: نعم
1: المستمعين، لماذا تميزت؟
0: نعم سؤالي الأول، السر،
1: نعم،
0: السر
1: ما
0: في تميز
1: السر
0: هذه
1: في
0: الأيام؟
1: تميز هذه الأيام؟
0: نعم
1: هذا التميز، أولا هذه الأيام أقسم الله سبحانه وتعالى بها في صدر سورة الفجر كما ذكرنا. ثانيا الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في موسوعته الرائعة فتح الباري بشرح صحيح البخاري قال إن هذه الأيام اجتمعت فيها أمهات العبادات، ففيها الصلاة وفيها الصيام، على الأقل صيام عرفة الناس يصومونه،
0: نعم
1: وفيها الصدقات يمكنك أن تتصدق في أي لحظة، فيها الأضحية، وفيها الحج إلى بيت الله الحرام، وهذه عبادة لا يمكن أن توجد إلا في هذه الأيام.
0: صحيح
1: يعني في أي وقت في العام نصلي ونصوم ونتصدق وكذا، لكن لا نحج إلا في هذه الأيام فقط.
0: معلومات
1: فاجتماع
0: معلومات
1: أمهات العبادة فيها هذا دليل على تميزها وفضله. أيضا من أسباب التميز أنها الأيام المعلومات كما تفضلتم، واذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، واذكر الله في أيام معدودات أيام التشريق بعد هذه الأيام العشر، وهي أيضا فيها يوم عرفة الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس.
0: صحيح
1: قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وقال كذلك صلوات ربي وسلامه عليه خير الدعاء دعاء عرفة، وقال كذلك ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة لما يرى من فضل
0: نعم
1: الله تعالى على عباده.
0: نعم الله نعم
1: إذن هذا التجلي الأعظم في يوم عرفة، حيث يطلع الله سبحانه هناك على الحجيج في بيته في ساحة عرفات، يقول مباهيا بهم الملائكة انظروا يا عبادي إلى ملائكتي إلى عبادي انظروا يا ملائكتي إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل بقاع الأرض، هجروا الأوطان وأتعبوا الأبدان وأنفقوا الأموال وتركوا الأشغال والعيال يطلبون رحمتي ويرجون رضاي، أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم
0: الله ما شاء الله
1: ووهبت مسيئهم لمحسنهم.
0: الله.
1: ثم يتجلى على عباده فيقول يا عبادي يا عبادي قد أرضيتموني فرضيت عنكم انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. ولذلك في الحديث يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج.
0: الله.
1: هذا بالنسبة للحجيج. أما الذين لم تتيسر أمورهم لهذه الدعوة الربانية المباركة فإننا نقول لهم إذا صمت يوم عرفة شاركت في هذا الأجر العظيم، فإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين من الذنوب كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنة ماضية وسنة آتية. أيضا من أسباب أو من أسرار تميز وتفضيل هذه الأيام العشر على غيرها من الأيام ومن مواسم الطاعة أن الله سبحانه وتعالى أتم على الناس فيها النعمة والخير والفضل. أحد أحبار اليهود يقول لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتبكم لو علينا نحن اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال له: وما هي؟ قال: قول ربكم سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: والله إنها عندنا لفي عيدين، وإني لا أعرف الساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت على رسول الله في يوم جمعة، يوم عرفة بعد العصر، وهو واقف على جبل عرفات.
0: نعم.
1: يعني معنى ذلك أن هذا الفضل العظيم كان في يوم عرفة، وكان يوم عرفة في الحجة التي حج رسول الله يوم جمعة.
0: نعم، بارك الله فيكم. نذهب إلى فاصل ونعود نستكمل الحوار.
2: دعا الداعي

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تتقبل الحج ممن كتبت لهم الحج هذا العام، أتمه عليهم بفضلك ونعمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأسألك يا ربنا لنا ولمستمعينا ولكل من لم يكتب له الحج هذا العام أن تجعلنا في العام القادم من بين الحجيج، وأن تكتب لنا يا ربنا حج بيتك الحرام وزيارة وشفاعة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم آمين. مستمعينا، نجدد لحضراتكم التحية من استوديو إذاعة القرآن الكريم، نحن معكم على الهواء في الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، مع ضيفنا الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر. حوارنا يدور تحت عنوان فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. تحدثنا عن السر في خيرية هذه الأيام والأسباب التي جعلت هذه الأيام تتميز بهذه الميزات. ضيفنا الكريم، بعد أن ذكرتم لنا هذه الأشياء المفيدة والرائعة وتحدثنا عن المفاضلة بين العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، إذن خلصنا إلى أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأوقات على بعض، وفضل بعض النبيين على بعض، وبعض البشر على بعض. ما هذه السنة، سنة المفاضلة بين هذه المخلوقات؟
1: نعم، هذا سؤال وجيه جدا أخي الحبيب. الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى جعل سنة المفاضلة بين مخلوقاته، يعني فضل بعض أجزاء الزمان على بعض، فضل بعض الأيام على بعض،
0: نعم،
1: وجعل خير الأيام يوم الجمعة،
0: صحيح،
1: وفضل بعض الليالي على بعض، وجعل خير الليالي ليلة القدر، وفضل بعض الشهور على بعض، وجعل خير الشهور شهر رمضان، وفضل بعض الأماكن على بعض. المسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة، في المسجد سيدنا رسول الله 1000 صلاة،
0: نعم،
1: في المسجد الحرام 100,000 صلاة. فضل بعض الأماكن، إذن فضل المساجد على غيرها من الأماكن. فضل بعض أجزاء الجسم على بعض، جعل خير أجزاء الجسم الوجه، به تحصل المواجهة وعليه ومنه يتعرف الإنسان على الإنسان. فضل بعض البشر على بعض، فجعل صفوة البشر الأنبياء أحباب الحق وصفوة الخلق، وجعل خير البشر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،
0: نعم،
1: فضل بعض الرسل على بعض،
0: صحيح،
1: فجعل خير الرسل وخير الخلق جميعا
0: سيدنا
1: محمدا صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق.
0: نعم.
1: إذن سنة المفاضلة بين خلق الله سبحانه وتعالى هذه سنة قائمة. في أجزاء الزمان نلحظ يا أستاذ فوزي أن هناك العشر الأوائل من ذي الحجة التي نتحدث عنها الآن بصدد الحديث فيها أفضل الأيام، العشر الأواخر من رمضان أفضل الأيام والليالي، وأفضل الليالي يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه النفخة، وفيه الصعقة.
0: إذن ليس هناك تناقض بين هذه الأخبار،
1: أبدا،
0: كل يوم فيه ما يميزه،
1: له ميزاته،
0: كل أيام وليالي لها ما يميزه،
1: ولهم فراداته
0: عن غيرها، أيوة، ولهم
1: يعني
0: فراداته.
1: مثلا في الأشهر الله سبحانه وتعالى جعل هناك أربعة أشهر تسمى الأشهر الحرم، منها ذو الحجة على فكرة،
0: نعم،
1: يعني ذو الحجة الذي نحيا بالعيش فيه الآن هو من الأشهر الحرم،
0: صحيح،
1: وذو القعدة الذي انتهى من الأشهر الحرم.
0: نعم. أي
1: حكاية الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم أربعة أشهر، العرب كانوا قبل الإسلام يعظمونها ويفردون لها مساحة من التقديس في نفوسهم وفي حياتهم،
0: يمنعون فيها القتال،
1: كانوا يضعون السلاح ويوقفون القتال، أحسنتم، لدرجة أن الرجل منهم يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يمسه بسوء ولا يمد إليه يده بسلاح ولا بحرب ولا بعداء. لماذا اختار العرب هذه الأشهر الأربعة بالذات، ذا القعدة وذا الحجة والمحرم ورجب؟ كانوا يريدون أن يؤمنوا، يوفروا مناخا آمنا
0: تجار
1: للحج،
0: للحج، نعم،
1: نعم، كانوا يحجون في ذي الحجة كما جاء الإسلام، فهو يريد أن يوفر للحج شهرا ذهابا وهو ذو القعدة، وشهر إياب وهو المحرم بعد ذو الحج، وشهر الحج ذو الحجة. أما رجب فكانوا يؤدون فيه العمرات، يعني يريدون أن يؤفروا مناخا آمنا للحج والمعتمر،
0: لأنهم كانوا ينتفعون بهذه الرحلات
1: وكانوا
0: أيضا،
1: يستفيدون، كانت رحلات تجارية
0: يستفيدوا بها
1: وكما
0: في
1: أنها
0: التجارة.
1: رحلات
0: نعم
1: دينية.
0: نعم نعم
1: نعم، لما جاء الإسلام أقر هذا التعظيم، ونزل قول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، محرمة لها حرمة، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.
0: أنفسكم. نعم.
1: وفي آخر بيان أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم
0: الصلاة
1: في
0: والسلام.
1: حجة الوداع، في خطبة الوداع التي اجتمع له فيها قرابة أكثر من ألف أو قرابة 120 ألف صحابي يسمعون قوله صلى الله عليه وسلم، ووضع فيها الأسس العامة التي تحفظ وتبقي كيان الأمة بقوته كما هو، قال من ضمن ما قال صلوات ربي
0: عليه الصلاة
1: وسلامه
0: والسلام.
1: عليه: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد الذي بين جمادى وشعبان، وفي رواية: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أن قبيلة مضر كانت تعظم هذا الشهر أكثر من غيرها. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم خص مضر بإسناد الشهر إليها أو إضافته إليها، لأن كان لقبيلة ربيعة، القبيلة القوة العظمى الأكثر أو المقابلة لقبيلة مضر وبطونها وأفخاذها، كان لهم رجب آخر، كان رجب عندهم هو الذي بين شعبان وشوال، ما نسميه نحن رمضان.
0: نعم.
1: فقبيلة ربيعة كان عندهم رجب هو رمضان، أما قبيلة مضر فكان عندهم رجب هو رجب المعروف بين جمادى وشعبان.
0: لأجل هذا سمي رجب مضر. نعم.
1: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركز على تصحيح هذا المفهوم التاريخي، وقال: ورجب مضر
0: الذي
1: لا
0: بين،
1: رجب ربيعة،
0: أيوة نعم.
1: ثم أكد هذا المعنى فقال: الذي بين جمادى وشعبان.
0: نعم.
1: نعم، فإذا هذه أفضلية هذه الأشهر الأربع التي منها ذو الحجة، وهذه ميزة إضافية
0: شهر ذي الحجة،
1: لاختصاص
0: العشر
1: شهر
0: ذي
1: ذي
0: الحجة.
1: الحجة بهذه الآية.
0: نعم، بارك الله فيكم. من هنا أيضا أتت أفضلية الأعمال في هذه الأيام، يعني فضل العمل أتى من كوني في هذه الأيام التي
1: نعم
0: تحدثنا عن فضلها.
1: نعم
0: إذن هل هناك مفاضلة أو تفاضل بين هذه الأعمال؟ ما هي الأعمال التي نقوم بها في هذه العشر من ذي الحجة فتكون من أفضل وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى؟
1: أحسنتم يا أستاذ فوزي في هذا السؤال، إن أو في هذه الجملة التي صدرت بها كلامك، وهي أن العمل اكتسب فضله من فضل زمانه.
0: نعم صحيح. نعم.
1: الأعمال أخي الحبيب تتفاضل وتتفاوت درجاتها في الثواب والمنزلة بحسب ثلاثة أشياء: بحسب زمان العمل، بحسب مكان العمل، بحسب نية عامله،
0: صاحب العمل. نعم.
1: نية صاحب العمل. بمعنى الصلاة في أي وقت من الأوقات ليست كالصلاة في العشر الأوائل من رمضان مثلا، والصلاة في العشر الأوائل من رمضان ليست كالصلاة في العشر الأواخر من رمضان، والعمل في العشر الأواخر من رمضان ليس كالعمل في ليلة القدر، إذا تفاوت.
0: نعم.
1: والعمل في الأيام الطبيعية ليس كالعمل في العشر الأواخر من ذي الحجة، إذا تفاضل العمل هنا بحسب ماذا؟ بحسب الزمان. تخيل حضرتك لو وفقت لليلة القدر كأنك عبدت ألف شهر، ما سبب التفاضل في هذا؟

0: قائم محروم
1: الله أكبر،
0: ورب نائم مرحوم.
1: الله أكبر،
0: هذا نام وقلبه ذاكر، وذاك قام وقلبه فاجر.
1: الله أكبر،
0: فاجر
1: الله
0: بالرياء
1: أكبر،
0: والعياذ بالله.
1: الله أكبر.
0: إذن نية العامل أيضا يتحدد أو يتفاضل بناء على أساسها عملية زيادة العمل. أما ما أفضل الأعمال التي نفعلها في هذه الأيام، فالأعمال نفسها درجات. هناك في الأيام الأولى من ذي الحجة كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه
0: يصوم
1: الصلاة
0: ما استطاع
1: والسلام.
0: منه، وهنا روايات مختلفة. السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها كما أخرج ابن ماجه وغيره في سننه تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفوته صيام 9 الأوائل من ذي الحجة. طبعا صيام يوم العيد محرم.
1: نعم، أحسنتم يا دكتور، هذه قضية مختلف فيها الكل يقول هل نصوم 9 أو نصوم يوم عرفة فقط؟
0: السيدة عائشة تقول إنه لم يصم التسعة كاملة، والعلماء لكي يوفقوا بين هذه الروايات وكلها صحيحة، رواية السيدة عائشة في صحيح مسلم ورواية السيدة حفصة في ابن ماجه وأظن في الترمذي، العلماء لكي يوفقوا بين هذه الروايات قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأعوام صام 9، وفي بعض الأعوام صام انتقى منها لسفر لانشغال لكذا لكذا. على أي حال يصوم المسلم من هذه الأيام ما تيسر له، ولكن بخاصة أهم هذه الأيام
1: يوم
0: هو
1: عرفة.
0: يوم عرفة،
1: نعم،
0: خير يوم طلعت عليه الشمس، ويوم عرفة صيامه كما صح الحديث بذلك
1: فيه فضل كبير. نعم،
0: يكفر من الذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. تكفير السنة الماضية بمحوها من سجل الإنسان، سجل سيئاته، وتكفير السنة القادمة عصمته من الذنوب، أن يكون في معية الله وحفظ الله سبحانه وتعالى وحرز الله. أيضا من أهم الأعمال في هذه الأيام كثرة الصلاة في وقتها. طبعا الصلاة في وقتها من أهم الأعمال،
1: الصلاة في وقتها وكثرة الصلاة، هل يكثر مثلا من السنة،
0: النوافل.
1: من
0: النوافل
1: النوافل،
0: نعم، وما يزال عبدي
1: وقيام الليل؟
0: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
1: لكن يقوم بهذه النية أنه في
0: نعم،
1: 10 الأول من ذي الحجة
0: أنه
1: يعني
0: يضاعف
1: يكثر، لأنه
0: هذه الأعمال في هذه الأيام
1: يمكن.
0: رجاء موافقة ثوابها وفضله. أيضا هناك من الأعمال الجليلة في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
0: هناك رواية جليلة جميلة ذكرها كثير من المحدثين، ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل، وفي رواية التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. هذا الكلام ذكر الله سبحانه وتعالى بأي صيغة من الصيغ، وبخاصة هذه الصيغ الأربعة التي خصها الحبيب صلى الله عليه وسلم والتي تسمى الباقيات الصالحات. الذكر هنا يا أستاذ فوزي لو نظرنا في آية الحج، أكثر عبادة تكررت بالنسبة للحجيج هي ذكر الله.
1: سبحان الله. نعم
0: فإذا
1: نعم
0: أفضتم من عرفات
1: فاذكروا الله.
0: فاذكروا الله عند
1: نعم
0: المشعر الحرام،
1: نعم
0: واذكروه كما
1: كما
0: هداك،
1: نعم
0: وإن كنتم من قبل من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، والاستغفار ذكر،
1: نعم
0: إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم
1: فاذكروا الله سبحان الله
0: فاذكروا
1: العظيم.
0: الله
1: نعم
0: كذكركم
1: نعم
0: آباءكم أو
1: نعم
0: أشد ذكرا، إلى أن يقول واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق. فإذا العبادة التي تكرر ذكرها بهذا الشكل، عبادة ذكر الله سبحانه وتعالى، دليل على أهمية الذكر في هذه الأيام. نحن بالنسبة لنا أيضا أو الذين لم يذهبوا إلى حج بيت الله الحرام، هناك لهم عبادة الذكر أيضا، أكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وهذه الصيغ في كل منها حكايات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التسبيح على سبيل الإجمال إذا يسمح الوقت،
1: تفضل.
0: عندنا التسبيح هو ذكر كل المخلوقات، يعني
1: ذكر كل المخلوقات.
0: الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه.
1: نعم،
0: التسبيح ذكر الملائكة، والملائكة يسبحون بحمد ربهم
1: نعم
0: ويستغفرون لمن في الأرض. التسبيح ذكر حملة العرش، أفضل درجات الملائكة، والملائكة درجات، نحن نقول في الأمثال الناس درجات،
1: نعم
0: الملائكة أيضا درجات.
1: نعم
0: والإمام السيوطي رحمه الله تعالى ألف كتابا رائقا سماه الحبائك في أخبار الملائك، ذكر أن الملائكة 120 صنفا أو 120 نوعا،
1: الله،
0: ولكل منها درجة ولكل منها عمل ولكل منها اختصاص، فأعلاها حملة العرش. حملة العرش ذكرهم ماذا؟ التسبيح. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم إلى آخر الآيات. التسبيح ذكر أهل الجنة، إن الذين آمنوا

0: وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها
1: سبحانك اللهم.
0: سبحانك اللهم.
1: نعم.
0: ولذلك التسبيح أيضا في ميزة نفسية للإنسان وعلاجية، ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح، هكذا يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الحق سبحانه وتعالى مخاطبا إياه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، تكتئب تهتم بما يقولون، فسبح بحمد ربك، علاج الاكتئاب، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سيدنا ذو النون عليه السلام
1: حالا كنت
0: فنادى في الظلمات
1: أن لا إله إلا أنت سبحانك. نعم.
0: سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي سورة الصفات يقول الحق سبحانه: فلولا أنه كان
1: من المسبحين
0: لا لبث في بطنه
1: نعم.
0: إلى يوم يبعثون.
1: نعم.
0: إذن التسبيح يفرج الهموم
1: صحيح
0: والكروب ويهدئ نفس الإنسان.
1: ولعل هذا إذا كنتم تتفضلون بأن هذه أعمال المسلم في العشر الأوائل، خصوصا من لم يذهب إلى الحج،
0: نعم،
1: أرى في هذا وكأنه يتشبه بروح
0: بالحق.
1: الحاج
0: أحسنتم.
1: وهو في هذه
0: هذا ربط
1: الأيام
0: رائع،
1: يعيش مع الله سبحانه وتعالى في كل وقته
0: هذا ربط
1: في
0: رائع
1: كل المناسك. نعم
0: نعم هذا ربط رائع. أكثر عبادة ذكرت في آيات الحج بالنسبة للحجيج هي الذكر.
1: نعم.
0: فكأن الله سبحانه وتعالى يتيح لمن لم تتيسر له فرصة الحج أن يفعل هذا
1: أن
0: الفعل،
1: يتشبه بهم. نعم.
0: يتشبه بهم. أحسنتم.
1: نعم.
0: فيذكر الله سبحانه وتعالى كما يذكرون
1: صحيح،
0: ويكثر من الذكر في هذه الأيام كما في هذا الحديث: أكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل.
1: والحج يقف على عرفات،
0: ونحن
1: فغير
0: نصوم
1: غير
0: عرفات،
1: الحج يصوم
0: عرفات
1: فيكفر الله له،
0: وهناك الحج يهدي الهادي، وهنا غير الحج
1: يضحي.
0: يضحي
1: صحيح
0: الأضحية.
1: نعم. نعم.
0: يعني هذه فرصة. ولذلك اسمح لي أستاذ فوزي نرسل هذه الرسالة،
1: نعم خلينا مع الرسائل،
0: للذين تتحرق قلوبهم شوقا إلى زيارة بيت الله الحرام، والذين يؤرقهم أو يحرقهم الشوق إلى الحج ولا يستطيعون.
1: يعني سنبدأ بالرسائل إلى غير إلى غير الحجاج أولا،
0: يعني
1: بعد ذلك نرسل رسائل إلى الحجاج.
0: الحديث
1: نعم.
0: نعم يستدعي بعضه بعض.
1: نعم.
0: فهناك أناس تتحرق قلوبهم شوقا إلى الحج ولا يستطيعون، ربما لا يجد القدرة المادية، وربما لا يجد القدرة البدنية، وربما لا يجد الفرصة، يعني قدم ولم تأتي، لم يأتي الإذن أو التأشيرة، أو جاءته الظروف لكن لم يتيسر له الحج لسبب أو لآخر، فيكتئب ويهتم ويغتم ويحزن. نقول لهؤلاء: أصدق الله عز وجل رغبتك يكتب لك ثواب الحج وأنت هنا في بيتك. هناك حج يسمى حج القلوب: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح.
1: نعم.
0: ولذلك حتى في مقام الشهادة الحديث الشريف يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه.
1: الله.
0: في غزوة تبوك، وكانت في سنة كما تعلمون سنة تسمى سنة عام العسرة، سنة جدب وقحط، العام التاسع للهجرة، ويجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق بيانا يقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. وتبارى الصحابة ذلك، سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان وغيرهم. كان سنة قحط وجدب وشدة حر، والكفار كانوا يثبتون عزائم أصحاب سيدنا رسول الله بقولهم: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون. جاء جماعة من الشباب إلى سيدنا رسول الله يملكون القوة البدنية والاستطاعة الجسدية للجهاد معه، لكنهم لا يملكون، لا يجدون الدواب التي يمتطونها للذهاب إلى أرض الروم، إلى قتال الروم في بلاد الشام في هذا الوقت. ذهب هؤلاء الشباب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله احملنا، نحن نريد أن نجاهد معك، احملنا على شيء. قال لهم رسول الله: كما حكى القرآن: لا أجد ما أحملكم عليه. ماذا حدث؟
1: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
0: هذه النية الصادقة، تخيل أستاذ فوزي، فوجئ صحابة رسول الله الذين ذهبوا معه للجهاد في بلاد الروم في آخر الدنيا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إن من إخوانكم بالمدينة من لا تنزلون منزلا ولا تقطعون واديا ولا تسلكون مسلكا إلا وهم معكم. كيف هم معنا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العزر.
1: نعم.
0: إذن النية الصادقة. وكما تفضلتم إن رب العالمين سبحانه وتعالى الكريم الرؤوف الرحيم أتاح للذين لم يذهبوا فرص التشبه بالحجاج في كل شيء. هناك هم وقوف بعرفات، وأنت واقف بقلبك في عرفات هنا من حيث الصيام أو من خلال الصيام. هم هناك يذكرون الله، اذكروا الله في أيام معدودات، وأنت هنا تذكر الله أكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. هناك هم محرمون، وأنت هنا حرم على نفسك الشهوات والمحرمات. هناك هم متوجهون إلى الله عز وجل ضارعين بالدعاء، ادعو الله أنت هنا كذلك في هذه الأيام. ورب العالمين سبحانه رب كريم، يعني هذه أيام مغفرة وأيام تجليات. أيضا أريد أن أناشد إخوتي من الناس جميعا في كل مكان ممن يستمعون إلينا الآن، أن نطرح الأحقاد والأضغان، هذه
1: نعم
0: الأشياء
1: نعم
0: التي تحول بين الإنسان وبين باب القبول عند الله.
1: هذه رسالة مهمة دكتور.
0: رسالة أخرى،
1: نعم نعم
0: رسالة أخرى، وهي من
1: مهمة.
0: أهم الرسائل.
1: نعم،
0: هناك أستاذ فوزي أشياء،
1: وفي آخر هذه الأيام عيد، عيد
0: طبعا
1: الأضحى. نعم
0: طبعا عيد الأضحى يا أخي الحبيب، في أوقات القبول والتجلي الأعظم من الله سبحانه وتعالى حين يتجلى على عباده بالمغفرة العامة الشاملة، كليلة النصف من شعبان وكأيام العشر من رمضان من ذي الحجة وليالي رمضان، يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: إني أشهدكم أني قد غفرت لجميع خلقي إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك الكافر بالله الذي لم يدخل من بوابة الإسلام والعياذ بالله، يقترن به من؟ المشاحن. المشاحن من في قلبه شحناء على أخيه. يقول الحق سبحانه وتعالى لملائكته عن المتخاصمين: غفرت لعبادي جميعا عدا هؤلاء المتخاصمين، أو هؤلاء هذين المتخاصمين، أخروهما حتى يصطلحا. فالقلب المليء بالأحقاد والأضغان لا يرفع له عمل، لا يستجاب له دعاء، لا يقبل له سعي، وهي فرصة مباركة
1: نعم
0: للعمل. قطيعة الأرحام، والله لا يدخل الجنة قاطع. من الذي يقول ويقسم؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه فرصة مباركة للحجاج وغير الحجاج، قبل أن نذهب للحج نتحلل المظالم، نرد الحقوق إلى أصحابها، تتصافى النفوس، نتسامح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فإذا كنت تستغفر الله من ذنوبك، من ذنوب فعلتها أو من تقصير في جنب الله، فلماذا لا تغفر للمخطئين من خلقه؟ وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله يا رب نحب أن تغفر لنا. فإذا فاغفروا لعباده،
1: نعم
0: اغفروا لخلقه،
1: نعم
0: سامحوا المخطئين، تجاوزوا عن المقصرين. من أتاه أخوه متنصلا أي معتذرا فليقبل ذلك منه، محقا كان أو مبطلا. فمن لم يفعل يا رسول الله؟ قال: فمن لم يفعل لم يرد علي الحوض يوم القيامة.
1: اللهم، لكن أعتقد بشرط أن ترد الحقوق يا معالي الدكتور.
0: طبعا
1: إذا
0: طبعا
1: كان هناك حقوق ترد.
0: حتى الحج نفسه لا يقبل عمله إن رجع كيوم ولدته، قال العلماء:
1: إذا ردت الحقوق
0: إلا حقوق
1: لأصحابها.
0: العباد، إلا
1: نعم،
0: حقوق. نعم
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نذهب إلى فاصل ونعود نستكمل إن شاء الله.

0: مستمعينا، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل من المقال للشيخ كامل حاتم الناقة. نستكمل مع حضراتكم فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة. يدور حوارنا تحت عنوان فضل العشر الأوائل من ذي الحجة مع ضيفنا الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر. أجدد التحية بحضرتك يا دكتور،
1: أهلا
0: بارك
1: وسهلا
0: الله
1: بكم
0: فيك على
1: أخي
0: هذا
1: الحبيب،
0: الكلام الطيب والممتع
1: ربنا
0: مع
1: يبارك في
0: هذا
1: حضرتك.
0: الموضوع الشائق الجميل. كنا في صدد توجيه رسائل إلى غير الحجاج. قبل أن نتوجه بالرسائل إلى الحجاج قبل السفر وبعده، نعرج على الأضحية وما لها من فضل وثواب، وهي تعتبر منحة من الله سبحانه وتعالى إلى من لم يذهبوا إلى الحج لكي يكتسبوا كثيرا من
1: نعم
0: الحسنات والطيبات يعني.
1: نعم من أفضل الأعمال التي يفعلها الحاج في هذه الأيام، عفوا، يفعلها غير الحاج. الحاج عنده الهدي، وهنا غير الحجيج لهم سنة الأضحية، وهي سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء.
0: نعم
1: والأضحية من أفضل وأجل القربات التي يتقرب بها الحاج، يتقرب بها الإنسان المسلم إلى ربه عز وجل.
0: نعم
1: ما عمل آدمي عملا في يوم النحر أحب إلى الله من إراقة الدم. إنها تأتي
0: صحيح
1: يوم
0: نعم
1: القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. فمن القربات الجليلة في هذا اليوم إراقة الدم بالأضحية.
0: يعني يصوم يوم عرفة فيغفر له سنتين، ويذبح يوم
1: تخيل،
0: النحر فتغفر
1: قم
0: له
1: إلى
0: كل ذنوبه، نعم،
1: فاطمة،
0: مع
1: قم
0: أول
1: إلى،
0: قطرة دم،
1: أي نعم، قم إلى
0: نعم.
1: أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها ما تقدم من ذنبك.
0: نعم.
1: ولذلك أنا أريد أن أنبه أستاذ فوز على بعض الملاحظات المهمة في موضوع الأضحية. الحقيقة كثير من الناس يذبحون ليلة العيد أو قبل صلاة العيد، فجر يوم النحر. لماذا؟ يعني يتحين قبل انشغال الجزارين بالذبح وكذا، أو يقول إنني أريد أن أوسع على الناس قبل هذه نية محمودة.
0: لا، العبادات لها
1: وهذا
0: أوقات.
1: نعم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا،
0: نعم.
1: والزكاة كذلك، والحج كذلك. لا يجوز الحج مثلا في ذي القعدة
0: لا،
1: قبل زحام الناس مثلا، ولا يجوز الصلاة قبل وقتها مثلا. فنفس الكلام في الأضحية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ذبح قبل بعد الصلاة فهي أضحية مقبولة،
0: نعم،
1: ومن ذبح قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، فهو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء،
0: الله، نعم
1: يعني ليست من المناسك.
0: نعم
1: لكن هو مأجور على النية، ومأجور على التوسعة على عباد الله سبحانه وتعالى.
0: لكن حتى تكون المنفعة أعظم وأشمل.
1: فهذه ملاحظة.
0: نعم.
1: وقت إذن هذا سؤال يترتب عليه سؤال آخر: ما الوقت المحدد أو المتاح للأضحية؟ الأضحية من وقت صلاة العيد، عيد الأضحى، إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. آخر أيام التشريق
0: ثالث أيام العيد،
1: رابع أيام
0: رابع
1: العيد،
0: أيام العيد، ثلاث أيام بعد العيد.
1: 3 أيام بعد العيد.
0: يعني هناك 4 أيام يذبح فيها.
1: نعم، يوم العيد اسمه يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق الثاني والثالث والرابع من أيام العيد، هذه اسمها أيام التشريق. إذا من غروب من صلاة العيد، عيد الأضحى، إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، يعني رابع أيام العيد، هذه كلها مساحة للأضحية.
0: نعم.
1: أيضا من التنبيهات المهمة: إذا كان الشخص يستطيع بنفسه أن يذبح فهذا أفضل، هذا أفضل أن يذبح بيده، إن كان يستطيع أو إن كان يجيد الذبح، كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه
0: صلى الله
1: وسلم.
0: عليه وسلم.
1: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده، وقال عند الأول: اللهم إن هذا عن محمد وآل بيت محمد، أو إن هذا عن محمد وآل محمد. وقال عند الثاني: اللهم إن هذا عن فقراء أمة محمد
0: الله،
1: صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن يستطيع الذبح بنفسه، يقف على الأضحية ويشاهد الأضحية وهي تذبح. عملية تقسيم الأضحية إلى 3 أسلاس أيضا، يعني ليس المقصود بها الأسلاس يعني 30% و30% و30، لا أبدا، هي
0: تقريبية.
1: مقصود أن
0: ننوع في التوزيع.
1: أن هناك 3 أصناف يستفيدون من الأضحية: الشخص وآل بيته، أصدقائه وأحبابه وأقرباؤه، الفقراء والمساكين. فإذا ليس هناك دليل على التحديد الدقيق لهذه الثلاثية، فالأفضل فيها، الأفضل فيها إن الحاج، عفوا، إن
0: المضحي
1: المضحي يأكل هو وأهله ويهدي من يشاء، لكن يجعل القسط الأكبر للفقراء والمساكين. بالإضافة إلى نقطة مهمة جدا، هناك بعض الناس يتورطون فيها أخي الحبيب، وهي ماذا؟ أنه يصطفي لنفسه أجود ما في الأضحية من أجزاء الأضحية نفسها. هناك أجزاء مفضلة يفضلها الناس، يعني يؤثرها الناس في وهي أطيب لحما وأطيب طعما وكذا، فيصطفيها لنفسه ثم يقسم ما بقي للفقراء والمساكين. هذا خطأ،
0: خطأ صحيح،
1: لابد أن كل الجميع يأخذ على
0: حتى
1: التقسيم.
0: تنفقوا مما تحبون.
1: لن تنالوا البر أحسنتم
0: أي.
1: حتى تنفقوا مما تحبون. كذلك هناك أناس يأخذون، يدفعون أجرة الجزار الذي يذبح من الأضحية، يعطيه مثلا جلد الأضحية، يعطيه جلد الأضحية كأجرة. هذا لا يجوز، تصدق بهذا الجلد كما تتصدق بالأضحية ثم ادفع له المقابل بعد ذلك.
0: نعم،
1: يعني هذا أيضا أمر يجب التنبه أو الالتفات
0: وأحيانا
1: إليه.
0: يدفع له، وإن أراد أن يهاديه بشيء فليهادي باللحم، بس على سبيل الهدية.
1: على سبيل الهدية، ما هو عندنا قسم كامل للهدية للإهداءات.
0: نعم،
1: فهذه بعض الملاحظات المهمة التي أردت التنويه عليها، التنبيه عليها.
0: نعم،
1: أيضا أن تكون الأضحية سليمة من العيوب التي تؤثر على اللحم،
0: ومستوفي السن.
1: ومستوفية السن في
0: نعم
1: البقر وفي الغنم وفي الجاموس وفي الماعز إلى آخره.
0: نعم
1: أيضا تكون طيبة اللحم، ليس فيها مرض مثلا يضر اللحم، لا تجزي العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العمياء التي لا تنقي أو لا تنقي، التي لا تستطيع الحركة ولا تزهق، ويتخلف بها المرض والهزال، العجفاء التي يتخلف بها الهزال عن المرعى أو عن مسيلتها في الرعي إلى
0: نعم
1: آخر ذلك.
0: بارك الله فيكم. نختم ببعض الرسائل إلى إخواننا الحجيج،
1: نعم،
0: لعل منهم من لم يسافر الآن، أو حتى من سافر منهم ربما تصله رسائلنا. ما هي الرسائل التي تودون توجيهها إلى حجاج بيت الله الحرام؟
1: أريد أن أقول للحجاج
0: لنبدأ بالرسائل قبل الحج.
1: قبل الحج، نقول إجمالا استحضروا نعمة الله عليكم واشكروا نعمة الله عليكم أن وجه لكم هذه الدعوة العظيمة، وهي دعوة محبة من الله، دعوة حب.
0: نعم
1: سيدنا علي بن الموفق رضي الله عنه وأرضاه حج 10 حجات، في الحجة العاشرة جلس قبالة الكعبة وأخذ يخاطب ربه سبحانه وتعالى، وقال: يا رب، إنك تعلم أني وقفت موقفي هذا، وطفت وسعيت كذا مرات ومرات، وأريد أن أعرف يا رب هل قبلتني أم رددتني، أنا مقبول عندك أم مردود. فأخذته سنة من النوم، فسمع من يقول له في منامه: يا ابن الموفق، وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟
0: الله الله الله
1: إذن
0: الله
1: الحج دعوة حب من الله سبحانه
0: الله
1: وتعالى، وهذا ما عبر عنه حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، أي ضيوفه، ضيوفه في بيته، حق على المزور أن يكرم زائره. الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم. هذه منزلة عظيمة، لابد إذن أن نستشعر هذا، يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فلا بد العمرة، العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة. يا عمرو، أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ عفوا. إذن الحج فرصة جديدة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن يستشعر الحج هذه النعمة، فيقوم بماذا؟ إخلاص نيته، تحليل طعمته، قضاء ديونه،
0: نعم
1: رد المظالم إلى أصحابها، تحلل الحقوق، مسامحة النفوس. هذه إجراءات واجبة، وكلها من مكونات وأركان الحج المبرور الذي لا جزاء له إلا الجنة. كلمة المبرور معناها المقبول، بر
0: نعم
1: الله حجك أي قبل
0: نعم
1: الله حجك. لكي يكون الحج مبرورا، لا بد أن تكون النية صادقة، أن تكون النفقة حلالا والطعمة حلالا، أن تكون الديون مؤداة والحقوق مردودة إلى أصحابها إلى آخر ذلك. أيضا نقول للحجيج: اشغلوا أنفسكم بالله عز وجل، لا تنشغلوا بغير ذلك، لا تهدروا هذا الوقت الثمين. اشغلوا انفسكم بالقبول.
0: أمم
1: كان سلفنا الصالح يقولون كونوا لقبول العمل اشد اهتماما منكم بالعمل، فان الله عز وجل قال انما يتقبل الله من المتقين. وكان سيدنا سفيان بن عيينة رضي الله عنه يقول: والله لأن أعلم أن الله قبل مني ركعتين أحب إلي من الدنيا وما فيها، فإن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين.
0: ولا يشغلوا أنفسهم بالتصوير والنشر
1: نعم،
0: وهكذا مع
1: هذا الذي
0: الفلوس.
1: يحدث للأسف الشديد.
0: نعم.
1: وإذا قبل الله من العبد عملا أدرج اسمه في سلك المتقين وقائمة المتقين، وإذا أدرج اسمك في سلك المتقين فزت بمعية رب
0: نعم،
1: العالمين،
0: الله
1: إن
0: الله
1: الله مع الذين اتقوا
0: والذين
1: والذين
0: عملوا.
1: هم محسنون.
0: نعم، رسائل للحاج بعد العودة بسلامة الله.
1: أن يحافظ على حجه، أن يحافظ على هذه الفرصة الذهبية التي ربما لا تتكرر، ربما لا يتكرر الحج. ومن علامة القبول المحافظة على الطاعة والقرب من الله. علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وعلامة رد الحسنة السيئة بعدها. أيضا من الرسائل المهمة نقول للذين، احنا تحدثنا طوال الحلقة عن الذين لم يحجوا ماذا يفعلون لكي يعني يضاهوا
0: نعم،
1: أو يباروا الحجيج في أعمالهم. هناك رسالة مهمة أستاذ فوزي إذا أذنت لي
0: تفضل.
1: يجب أن نوجهها للذين لا تشغل قضية الحج بالهم ولا تخطر على بالهم على الإطلاق.
0: لا يفكرون فيه.
1: عنده سعة في الرزق، عنده بسطة في الجسم، عنده صحة وعافية، ومع ذلك يذهب إلى كل أنحاء الدنيا، في المصيف في الصيف في بلاد ودول، وفي الشتاء في المشتى في بلاد ودول. يعني يذهب رحلة الصيف إلى كذا وإلى الشتاء إلى كذا، ولا تخطر له رحلة الحج على بال. نقول له: يا أخي أنت مسكين، أنت في غيبوبة،
0: نعم
1: أنت في غفلة، أنت مغيب،
0: نعم أنتم قلتم أن الله سبحانه وتعالى يدعو لبيته من يشاء.
1: عليك أن
0: نعم
1: تفيق وعليك أن تبادر، أر الله من نفسك عزما، ثم بعد ذلك يقضي الله ما يشاء.
0: نعم
1: لكن أتجه بقلبي وبنيتي إلى هذا، لأن هناك حديث لسيدنا رسول الله يقول: حج قبل أن لا تحج.
0: نعم
1: إذا معنى ذلك أنه هناك عوارض ربما تحدث للإنسان، بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. يعني هناك شواغل وصارف عن العمل
0: نعم
1: وحوائل تحول بين الإنسان وبين جلائل الأعمال. رأينا من بضع سنوات في حادثة في نازلة كورونا أغلقت أبواب الحرم ولم يحج الناس،
0: صحيح. نعم،
1: فماذا لو
0: أسأل
1: كان،
0: الله أن
1: لو
0: لا يعيدها علينا
1: اللهم
0: أبدا.
1: آمين يا رب
0: نعم،
1: العالمين. لكن يجب أن يفيق الإنسان،
0: صحيح.
1: يداهم مرض، يداهم فقر، يداهم انشغال أكثر، لابد أن يتوجه إلى الحج.
0: نعم، بارك الله فيكم، وما أعظم الدروس التي نتعلمها من يوم عرفة ومن أيام ذي الحجة. نتوجه مستمعينا في نهاية فترتنا بخالص الشكر والتقدير إلى ضيفنا الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر، على ما تفضل به من كلمات ودروس وعظات ونفحات إيمانية حول فضل العشر من ذي الحجة. بارك الله فيكم معالي الدكتور
1: وفيكم،
0: وجزاكم
1: بارك
0: الله
1: أخي
0: خيرا.
1: الحبيب،
0: نسأل الله
1: وجزاكم.
0: سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام المباركة فاتحة خير وبركة ورحمة على أمتنا كلها، وأن
1: اللهم آمين.
0: يرزقنا فيها صدق الطاعة وحسن الإنابة، وأن يكتب لحجاج بيته الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يكتب لنا والمستمعين حج بيته الحرام في الأعوام القادمة إن شاء الله. مستمعينا، حتى نلقاكم في لقاء جديد عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كل عام وأنتم بخير. هذه تحيات فريق العمل معنا: توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية، منى عثمان مخرجة الفترة، الزميل أحمد عثمان المشرف على الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك. مرة أخرى خالص الشكر والتقدير لضيفنا الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، وهذه أطيب تحياتي، كنت معكم فوزي عبد المقصود. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وقرة أعيننا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد سراج نور حقك إلى جميع خلقك، ومدينة علمك إلى أهل شرعك، ومظهر رحمتك وودك، صلاة ننال بها عظيم أجرك وواسع فضلك، وعلى آله وسلم تسليما. سيدي يا رسول الله، يا سيدي، والله ما عرف الفؤاد مثيله، إن النبي طهارتي وزكاتي. يا سيدي يا سيدي، ولك الوسيلة والرضا، إني بحبك أرتوي بصلاتي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم المؤمنون أننا في هذا الوجود إما أن نسير إلى كفر أو إلى شكور، فألهمها فجورها وتقواها، وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. توصيف لمساراتنا في هذه الحياة: إنا هديناه السبيل، انسجام بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان فطرة تميز بين الخير والشر وبين الفجور والتقوى. في هذه الآية إشارة إلى أن الله تعالى منح الإنسان القدرة على اختيار طريقه في هذه الحياة، إلى اختيار الطريق الذي يرضيه ويقربه إليه. فالإلهام هنا إلهام فطري، وقد منح الإنسان فطرة تمكنه من تمييز الخير من الشر والتقوى من الفجور. والفجور هو كل ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله، وكل ما يبتعد عن طاعة الله جل وعلا ويحيد عن الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فشارب الخمر في فجور، والزاني في فجور، والناظر إلى الحرام في فجور، والبعيد عن الله في فجور، فألهمها فجورها وتقواها. والتقوى هي الالتزام بأمر الله وطاعته والبعد عن معاصيه. وإلهام التقوى إلهام من الله جل وعلا يوقظ في قلب الإنسان حب الخير، يوقظ في الإنسان الميل إلى الطاعة، يوقظ في قلب الإنسان سرعة الإقبال على الله. وكما قال: ففروا إلى الله. هذا الهرع وهذا الإسراع في التوبة وهذا الإقبال على الطاعة وهذا قيام الليل وهذه قراءة القرآن، كل هذه الأمور إلهام التقوى، أن يجذب القلب إلى الله وأن يلتفت عن المعصية. وإلهام الفجور إلهام من الشيطان يثير في قلب الإنسان حب الشر والبعد عن الله. ومن أعظم مقاصد بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس، لذلك قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تزكية النفوس تصفيتها من ظلمات المعصية. اخرعوا إلى الله، صفوا نفوسكم، صفوا قلوبكم من الحقد، صفوا قلوبكم من الحسد، صفوا قلوبكم من الضغينة، صفوا قلوبكم من البغضاء، اغرسوا في أرض قلوبكم محبة الخير، محبة الإنفاق، محبة عيادة المريض، محبة الإقبال على العلم، محبة قيام الليل، محبة الإقبال على ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فالإقبال على حلق الذكر إقبال على الله جل وعلا، وتزكية النفوس تكون بطاعة الله مع الإخلاص له والإكثار من التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، لأن المعاصي أثرها سيء على القلوب. لذلك قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك إذا أعرض القلب عن الله وأعرض عن قيام الليل وأعرض عن العبادات، نقول أن هذا كله نتيجة طبيعية للمعصية. فالظلمات تورث الغفلة، تورث البعد عن الله. إذا هم على الإقبال على الله تباطأت همته. بسبب ماذا؟ بسبب المعصية. لذلك كما قلنا، قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يكسبون من المعاصي أطبقت بظلماتها على قلوبهم، فعميت أبصار قلوبهم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة استكمال الحديث عن فضل ومنزلة العشر الأول من شهر ذي الحجة. ضيفنا الكريم، مكة المكرمة والمدينة المنورة تتجه إليهما الأنظار في هذه الأيام، ونحن نعايش العشر الأول من شهر ذي الحجة. نرجو أن تواصل الحديث حول منزلة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.
5: الحمد لله الملك الحق المبين ذي القوة المتين، هدى العباد صراطه المستقيم، ودلهم على شرعه القويم، وهو الولي الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في هذه الأيام العظيمة يجتمع أهل الموسم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويعظمون حرماته وشعائره. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ضحى وشرع الأضحية لأمته، فهي من آكد سنته، فمن قدر عليها فلا يحرمن نفسه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، مكة المكرمة أقسم بها سبحانه وقدسها وصانها وبارك فيها بكثرة الخير فيها ودوامه، وجعلها آمنة لا قتال فيها، بل الطير فيها آمن لا ينفر، والشجر لا يقطع، والمال الذي لا يعرف مالكه لا يؤخذ إلا لمعرف به. نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. والحاج الموفق من عمر وقته فيها بالطاعات، وتزود فيها من الصالحات، وتعرض فيها لنفحات الرحمات، وشكر فيها ربه على النعم المتواليات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والعباد جميعا في سعي حثيث إلى الله، وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وكل ساعة من العمر إن لم تقرب المرأة من ربه أبعدته. فاغتنموا مستمعي الكرام مواسم العبادة قبل فواتها، وإياكم ثم إياكم والمعاصي، فالله يغار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. والمعصية تعظم في الأشهر الحرم، قال سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وما أجمل التائب يتوب في أحب الأيام إلى الله. ومن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلبه، فعليه بالرجوع إلى الله والاستغفار، ففيهما الشفاء إن كان بصدق وإخلاص. وليداوم على ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والعمل الصالح هو زاد المؤمن، وثمرة من ثمار الإيمان، وعلامة على رضا الرحمن. ومن دلائل توفيق الله للعبد أن يحبب إليه فعل الطاعات ويثبته عليها حتى الممات. ومن وجد في قلبه حبا للعمل الصالح فقد ذاق حلاوة الإيمان، وامتلأت حياته سكينة وطمأنينة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
4: ضيفنا الكريم، وهذه الآية المباركة تدل على أن آثار العمل الصالح تمتد لتشمل الدنيا والآخرة، نرجو أن تجلي ذلك.
5: بركة العمل الصالح لا تقتصر على الآخرة وحدها، بل تظهر آثارها في الدنيا، إذ يمنح الله العبد راحة في قلبه وسكينة في نفسه، بل ويجعله محبوبا بين الناس، ويبارك له في رزقه وعمره وذريته، ويكفيه هموم الحياة، ويثبته عند الفتن، ويمن عليه بحسن الخاتمة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد مضت بنا مواسم الطاعات، فمن وفق فيها للعمل الصالح فليحمد الله وليواصل طاعته، فالمؤمن لا ينقطع عن عبادة ربه ولا يمل من التقرب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فيا من صمت، ويا من قمت، ويا من أنفقت، ويا من طفت، ويا من خشعت، لا تفرط فيما بدأت ولا تضيع ما جمعت، فإنك لا تدري بأي عمل يختم لك. العمل الصالح لا يموت بموت صاحبه، بل يبقى أثره في ولد صالح يدعو له، أو مسجد بناه، أو علم نشره، أو يتيم كفله، أو صدقة جارية امتدت آثارها. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولا يحقرن أحد منكم أثر عمله الصالح، فرب كلمة طيبة خرجت من قلب صادق في لحظة صفاء كانت سببا في هداية إنسان، ورب دعوة صادقة في ظهر الغيب فتحت أبواب الفرح، ورب صدقة يسيرة أنقذت ملهوفة فكانت سببا في دخول الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. فلا تستهينوا مستمعي الكرام بعمل صالح مهما بدا صغيرا، والله لا يضيع أجر المحسنين.
4: ضيفنا الكريم، وهل هناك من عمل صالح مخصوص في هذه الأيام الطيبة المباركة؟
5: من فضل الله العظيم أنه وسع مفهوم العمل الصالح، فجعله يشمل الطاعات الظاهرة والباطنة، الفردية والجماعية، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وتلاوة القرآن وذكر الله وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكفالة اليتيم وتعليم الجاهل وإغاثة الملهوف وقضاء حوائج الناس. بل قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل كبد رطبة أجر. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
4: أيها الأحباب، ابتسموا في وجوه البائسين، خففوا الحمل عن كواهل المتعبين، أغيثوا الملهوفين، أجبروا خواطر المنكسرين، داووا جراح القلوب الحزينة بموقف عملي أو بكلمة طيبة أو ببسمة صادقة. اللهم وفقنا إلى صالح الأعمال. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعاتنا الآن 6:18. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، مع دخول عشر ذي الحجة تمتلئ البيوت بالكلام عن الصيام وفضل هذه الأيام المباركة، ويبدأ كثير من الناس في الاستعداد بالطاعة والذكر والقرآن، لكن وسط هذه الأجواء توجد قلوب حزينة لا يتوقف ألمها عند المرض أو العذر نفسه، بل يمتد إلى شعور بأنها حرمت من الموسم كله، وذلك لعدم القدرة على الصيام في هذه الأيام المباركة حين يعجز الجسد عن الصيام. وهنا يبدأ السؤال المؤلم: هل فاتني فضل العشر؟ والإجابة نطالعها من مقالة تحت عنوان لن يفوتك الفضل من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: لقد عدد المولى عز وجل لعباده أبواب الخير والثواب، ولم يجعل سبحانه وتعالى رحمته محصورة في عبادة واحدة، فكثير من الناس يظنون أن فضل عشر ذي الحجة مرتبط بالصيام فقط، بينما الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع الباب حين قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، رواه البخاري، فلم يقل الصيام فقط، بل قال العمل الصالح، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هناك مريضا لا يستطيع الصيام، وكبير سن يرهقه الامتناع عن الطعام، وامرأة يمنعها عذرها الشرعي، وآخر يتناول دواء لا يقدر معه على الصوم، فكيف يقتصر الخير على الصوم وحده؟ يقول العلماء إن صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة مستحب من باب استحباب العمل الصالح عموما، أما صيام يوم عرفة فله فضل خاص لغير الحاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أخرجه مسلم. ولم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو محرم، ولكن ماذا يفعل من لا يستطيع الصيام أصلا؟ هنا تظهر رحمة الله الواسعة، فالله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولم يجعل القرب منه حكرا على الأصحاء أو القادرين، بل إن العبد قد يكتب له أجر العمل كاملا وهو عاجز عنه إذا صدقت نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، أخرجه البخاري. تأمل هذا المعنى العظيم يا أخي، إنسان اعتاد الصيام والطاعة ثم منعه المرض أو العذر، فيظل أجره جاريا عند الله بفضل نيته وصدق رغبته. ولذلك فإن الحزن على فوات الطاعة ليس علامة حرمان، بل قد يكون علامة حياة القلب، فالقلوب الحية هي التي تتألم إذا فاتها موسم خير، أما القلوب الغافلة فلا يشغلها قرب ولا طاعة ولا عبادة. ثم إن الله حين يغلق عن العبد بابا يفتح له أبوابا أخرى ربما كانت أعظم أثرا في ميزانه، فمن عجز عن الصيام يستطيع أن يملأ يومه بالذكر ويكثر من التكبير والتهليل، يستطيع كذلك أن يحافظ على الصلاة في وقتها ويقرأ القرآن أو ينصت له ويتدبره أو يتصدق ولو بالقليل ويصل رحمه ويجبر خاطرا ويدعو الله بقلب منكسر. وربما سبق عبد غيره عند الله بدعوة صادقة في جوف الليل لا بصيام نافلة، بل إن بعض الناس يصومون لكن قلوبهم غافلة وألسنتهم مؤذية وأخلاقهم تفسد الأجر دون أن يشعروا. أما صاحب العذر الذي يتألم لأنه حرم العبادة ويظل قلبه متعلقا بالله، فذلك نحسبه بإذن الله قريبا من رحمة الله تعالى. ومن أجمل ما ينبغي أن نفهمه أو يفهمه المسلم في هذه الأيام المباركة أن الله لا ينظر إلى صورة العمل وحدها، بل ينظر إلى القلوب التي وراء الأعمال. فلا تظن أخي المسلم أن من لم يصم فقد ضاع نصيبه، فهذا غير صحيح. فالخير في الإقبال على الله تعالى. إن المواسم الإيمانية لا تقاس بصورة العبادة فقط، وإنما بصدق التوجه إلى الله. لذلك إذا عجز جسدك عن الصيام فلا تدع قلبك يعجز عن الذكر، وإذا منعك المرض من نافلة فلا يمنعك من دعوة، وإذا فاتك باب فلا تظن أن كل الأبواب أغلقت، فرب العشر هو رب الضعفاء والمرضى وأصحاب الأعذار، ورحمته أوسع من أعمالنا جميعا. فكم من إنسان لم يصم لكنه رفع يديه بصدق، فغفر الله ذنبه وبدل حاله وفتح له بابا من الرحمة لا يخطر له على بال. فاللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة، ونسألك رحمة منك يا رب العالمين، وعافية ومغفرة ورضوانا. اللهم آمين.
7: دعوت الله.

0: إلى هنا إخوة الإيمان وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، نفذها من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة من سورة الفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تستمعون الآن إلى إعادة من حلقة اليوم من مسابقة أذان الحج. الفائز في الإجابة على سؤال حلقة الأمس من هذه المسابقة فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه، سلمى خالد عبد الغفور سليمان من محافظة الإسكندرية.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة.
2: من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أنه أراد لغير الحاج أن يعيش نفس المعاني الإيمانية التي يعيشها الحاج، فشرع تبارك وتعالى في هذه الأوقات المباركات أعمالا صالحة تجعل المسلم يعيش نفس أجواء الحج. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام العشر فرصة لكل مسلم، والسعيد من اغتنمها وأحسن استقبالها بالتوبة الصادقة والمسارعة إلى العمل الصالح وذكر الله عز وجل بالتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح. كما أن الصيام في هذه الأيام المباركات من أفضل الأعمال، وبخاصة صيام يوم عرفة. يقول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فالحاج يكفر الله ذنوبه في عرفة، أما غير الحجاج الذين صاموا هذا اليوم المبارك يكفر الله تبارك وتعالى ذنوبهم وهم في بلادهم. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام الأضحية، ولذلك يستحب لمن أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره حتى يضحي. فعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي ذلك تشبه بالمحرم، فكما أن المحرم بالحج في ذلك الوقت لا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره، فكذلك غير المحرم له نصيب من شعائر النسك، فأمره ألا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره ليستشعر بذلك ما عليه المحرمون. والسؤال الثامن عشر: أقسم الله عز وجل بالأيام العشر الأول من ذي الحجة، وذلك في آية كريمة من كتابه العزيز، اذكر اسم السورة ورقم الآية.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قالها ثلاثا قال: وللمقصرين. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يحين النداء لأذان المغرب إن شاء الله تعالى في 7:43. بعد الأذان مباشرة ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية بعد أن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل احتفال الإذاعة المصرية بموسم الحج وغرة شهر ذي الحجة. كل عام وأنتم بخير، ينقل الاحتفال من رحاب الجامع الأزهر الشريف. في 10:15 تستمعون للأمسية الدينية مسجلة من مسجد حلمي قرية برهيم مركز منوف بمحافظة المنوفية. القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي والمتحدث الدكتور عصام الروبي والمبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأسواني. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عمر سلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: يا أرض الحجاز حبيب نوره.

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع الآن لقرآن المغرب. القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mm-hmm.

Oh.

وتفقد الطير

فمكة غير بعيد فمكت غير بعيد فمكت غير بعيد

وتفقد الطير وتفقد الطير

what

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة قرآنية كريمة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب لما تيسر من سورة النمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة وشفاعة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ساعتنا الآن 7:43 موعد أذان المغرب. يرفع نداء الشيخ محمد رفعت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة العشاء إن شاء الله تعالى في 9:12. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال الإذاعة المصرية بموسم الحج وغرة شهر ذي الحجة. كل عام وأنتم بخير.
1: انضمت الآن موجات شبكتي صوت العرب والقرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لإذاعة احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. كل عام وحضراتكم بألف خير. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور محمد محمود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. من الجامع الأزهر الشريف محافظة القاهرة نحييكم وننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرياً. أيها الإخوة المؤمنون، هذه أيام كريمات على الله تعالى أقسم بهن، يقول سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أيها الإخوة المؤمنون، ونستكمل الاحتفال معكم بعد أن يقام لصلاة المغرب، ويؤمنا فيها الشيخ محمد علاء الدين سباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.

0: استووا تراصوا اعتدلوا حاذوا بين المناكب سدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

الله أكبر الله

0: الله
1: الله

اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة المؤمنون، وكما ذكرت في المقدمة، هذه أيام كريمات على الله أقسم تعالى بها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي والبخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذه تلاوة قرآنية مباركة استفتاحا لهذا اللقاء الطيب المبارك، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كوثر. فصل لربك وانحر.

0: اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله الوارث منا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد تلا علينا القارئ الشيخ طه النعماني استهلالا لهذا اللقاء الطيب المبارك الذي ننقله لكم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وتحت عنوان الليالي العشر فيهن خير العمل، يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، سيدنا مولانا محمد. يا رب صل على النبي وآله، يا رب صل على النبي وآله، ما لاح برق في الأباطح أو خبا. يا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار نحوك يثربا. يا رب صل على النبي وآله، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. يا رب صل على النبي وآله، ما كوكب في الجو قابل كوكبا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، كل عام وحضراتكم بخير. منذ ساعات قلائل أهل علينا هلال شهر مبارك ونفحات ربانية عظمى، هلال شهر ذي الحجة المبارك. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هلاله علينا وعلى الأمة كلها هلال بر ورشد وبركة وخير وفتح ونصر وفرح وفرج على كل أمة الحبيب محمد في كل بقاع الأرض. أيها الأحبة، إن هذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة من أجل نفحات الله عز وجل في الزمان، ألا إن نفحات، ألا فتعرضوا لها، عسى أن تصيبكم منها نفحة لا تشقوا بعدها أبدا. من أجل هذه النفحات العشر الأوائل من ذي الحجة، وكيف لا وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بها في صدر سورة قرآنية تتلى إلى يوم القيامة، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. جمهور المفسرين على أن الليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة. وأخرج الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه وغيره من أئمة السنة حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قالوا هذا الكلام لسيدنا رسول الله لأنهم سمعوا منه أن رأس الأمر الإسلام، وأن عموده الصلاة، وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني أعلى ما في الإسلام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً وإلا رجل خرج يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أي عمل صالح أخي الحبيب في هذه الأيام المباركة والليالي المتقبلة المنفوحة تفعله يعدل أعلى صور الجهاد في سبيل الله؟ ومن هنا أيها الأحبة، في هذه الأيام التي يجتمع للمسلم فيها كل أمهات العبادات وأصول الطاعات، ففيها الصلاة وفيها صيام وفيها صدقات وفيها فريضة لا تؤدى إلا فيها، وهي فريضة الحج، فيها يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، هذا اليوم المبارك الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه على حجاج بيته الواقفين بساحة عرفات، مباهيا بهم الملائكة يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا من كل بقاع الأرض، هجروا الأوطان وأتعبوا الأبدان وأنفقوا الأموال وتركوا الأشغال والعيال، لماذا؟ يرجون رحمتي ويطلبون رضاي. أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم. ولذلك يقول الحبيب المصطفى: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. يتجلى الحق سبحانه على الواقفين بعرفات قائلا: يا عبادي قد أرضيتموني فرضيت عنكم، انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فماذا يفعل أيها الأحبة من لم يكتب له الحج ولم تقدر له الدعوة؟ عليك أخي أن تكثر من ذكر الله كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن فضل هذه الأيام، قال: فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل، أي ذكر الله. وذكر الله هي أكثر العبادات تردداً وذكراً في آيات الحج. اقرأوا إن شئتم: الحج أشهر معلومات، إلى أن يقول الحق سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، إلى أن يقول كذلك، واذكروا الله في أيام معدودات. إذن أخي الحبيب، أكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن، وصم من هذه الأيام ما استطعت، وبخاصة صوم يوم عرفة الذي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله يكفر بصيامه سنتين من الذنوب، سنة ماضية وسنة آتية. ولذلك حين يرى الحق سبحانه، حين يرى الشيطان تجلي الحق سبحانه على عباده، يكون كما وصفه رسول الله: ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، لما يرى من فضل الله على عباده. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة والليالي المباركة ألا يدع لنا ذنباً إلا غفره. اللهم لا تدع لنا في هذه الأيام والليالي ذنباً إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا كربًا إلا بددته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا عاصيًا إلا هديته. اللهم تجل على أمة حبيبك محمدٍ في هذه الأيام المباركة يا رب العالمين، اجبر خواطرنا جبرًا يليق بكرمك يا جبار السماوات والأرض، إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحت عنوان الليالي العشر فيهن خير العمل، حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج مبرور. رواه الترمذي والبخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من كل خير وبر سأله إياك يا رب عبدك ونبيك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتب لمصر عزا من عزك وفضلا من كرمك، وأدم عليها الخير كله. مزيد من الابتهالات والأدعية والمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.

سيدي يا رسول الله،

0: اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على حبيبك ومُصطفاك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم. أيها الإخوة المؤمنون، وهكذا استمعنا إلى باقةٍ من الأدعية والابتهالات من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. بقي أمران، أما الأول فلا تنسوا الفضل بينكم، وأما الثاني فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. أخرجه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وكان معنا قارئا القارئ الشيخ طه النعماني، وكان معنا متحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. هذه تحيات ياسر العقل من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد كمال، عاطف العدل خالد عبد الباسط، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي أبو زيد وأشرف أبو زيد. وهذه تحيات علي مسعود السهيت مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، وإلى أن يجمعني وإياكم لقاء إيماني آخر، هذه تحياتي، كل عام وأنتم بخير. دكتور محمد محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم احتفال الإذاعة المصرية بموسم الحج وغرة شهر ذي الحجة. كل عام وأنتم بخير. إخوتنا إخوة الإيمان، ساعتنا الآن 8:42، مستمرون معكم في فترة إذاعية حتى 11 بمشيئة الله تعالى. نحن معكم على الهواء من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وألا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة وشفاعة وصحبة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الرعد، يتلو علينا القارئ شيخ أبو العنين شعيشع.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الرعد تلا علينا القارئ شيخ أبو العنين شايشع. إشارة ضبط الوقت أعلنت 9 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عبد الفتاح.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة المستمعين.
1: دكتور عبد الفتاح، عندما تحدثت سورة البقرة عن الحج بوجه عام، عن مناسك الحج، ورد فيها قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هنا نفي للجناح.
2: نعم.
1: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا.
2: نعم.
1: وفي القرآن الكريم ورد نفي للجناح، وورد نفي للريب.
2: نعم.
1: وورد نفي للوم، وورد
2: نعم.
1: نفي للتثريب: لا تثريب
2: التثريب.
1: عليكم. يعني
2: نعم.
1: هنا اختيار الألفاظ الدقيق في آيات القرآن الكريم لابد من معنى خاص للجناح هنا، واختيار الجناح دون غيره مما قد يعتبره البعض مترادفا أو مرادفا له.
2: صدقتم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في الآيات الكريمات من سورة البقرة وفي حديث سورة البقرة عن الحج، يقول المولى تبارك وتعالى كما تفضلتم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وتفضلتم بالسؤال: لما الجناح دون غيره من الريب أو الشك أو إلى آخره،
1: أو التثريب أو اللوم. نعم.
2: نعم. الحقيقة أن القرآن الكريم عندما ينفي شيئا معينا بالتثريب أو بنفي الجناح أو بنفي الشك أو إلى آخره، فإن ذلك يرجع إلى ما يجب أن يتلائم ويتناسب مع ما يمكن أن ينفى. فهناك مثلا: ذلك القرآن لا ريب فيه، قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. فكأن القرآن الكريم عندما ينفي الريب في موضع الريب تكون هنا البلاغة في أعلى مراقيها، لأن هناك من يشكك، أو كما يقال في لغتنا العادية يضرب تحت الحزام من ناحية القرآن الكريم، إن كان من العرب الأوائل أو كانوا في هذا الزمان. فعندما يأتي المولى تبارك وتعالى بنفي الريب ونفي الشك عن القرآن، يكون اللفظ نفي في الموضع اللائق به أن ينفى. كذلك التثريب: لا تثريب عليكم اليوم أغفر الله لكم. فالتثريب هو نفي اللوم أو العتب أو إلى آخره، خلاص لا شيء عليكم، صفحت عنكم، وهناك المكان اللائق به. أما هنا فهنا الجناح، والجناح هنا بمعنى الحرج، لأن المقام ليس مقام شك، والمقام ليس مقام إنسان تكلم بكلمة في حق غيره فرفعنا التثريب واللوم عنه.
1: نعم.
2: أما هنا فالحرج.
1: نعم.
2: كان الأوائل يتحرجون من أن يصاحب الحج الأكبر أو رحلة الحج الأكبر أي منفعة من منافع الدنيا، وتكلموا وتلاسنوا بهذا فيما بينهم، بأننا من ذهب إلى الحج فلا يجوز له مطلقا أن ينشغل إلا بمناسك الحج، من التلبية، من التكبير، من الإحرام، من الصلاة، من فعل الطاعات. ومن أراد أن يأتي بشيء من أشياء الدنيا كأشياء التجارة، كتثمير الأموال، كالإتيان ببعض الهدايا أو المنح أو العطايا من مكان الحج، كما يحدث الآن بمكة المكرمة عندما يذهب حجيج مصر مثلا، فقد يتشاغلون عن بعض مناسك الحج بسبب حب ذوي هؤلاء للهدية أو نعم. للعطية.
1: كان الأمر قديما محرما عليهم. نعم. كانوا يجدون فيه
2: ضيق وحرج ويلوم بعضهم بعضا، وقد يشك الواحد منهم في حجه لو أنه فكر في منح من مناحي الدنيا كبيع أو شراء أو تجارة أو نحو ذلك.
1: فأتى نوع من التيسير
2: ليشهدوا من منافع لهم.
1: نعم. شكل نعم. من أشكال التيسير في هذه العبادة أنه نفى عنهم اللوم والجناح
2: والحرج. نعم.
1: في أن يبتغوا أفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. أو فضلا من الله.
2: فالرزق الحلال هو فضل من الله. وهو حلال في الحل والحرم.
1: نعم. ولكن لا ينشغل.
2: نعم.
1: عن العبادة الأصلية.
2: وهذا ما أريد أن أؤكد عليه، ونحن في أيام مباركات في أيام الحج الأكبر، أؤكد على أن الكثير من الناس أو من الحجاج يأتي بلستة طويلة من أحوال الدنيا حتى إنها قد تغلب على المناسك أو تصرف الناس عن المناسك الأصلية، فيكون الحج على هامش الدنيا، وهنا تكون انقلبت المعايير، وهنا يكون الحرج، ولا تنفعهم هذه الآية بنافعة.
1: نعم. وهنا أود أن أشير إلى مشهد أراه، يعني أحيانا واحد يمسك بجهاز المحمول ويصور نفسه ذهابا وجيئا ويحادث أهله ويجري. نعم. مكالمات
2: وهو يطوف
1: وهو في طوافه أو وهو في سعيه.
2: صدق.
1: ولعل هذا من قبيل الانشغال عن العبادة التي هو فيها،
2: وهذا لا ينفي الحرج عنه
1: وليس
2: ولا
1: فيه تعظيم لشعائر الله.
2: صدق. بل فيه انصراف تام عن ما من أجله حج.
1: نعم.
2: وسدد مبالغ طائلة من أجل أن يشهد التقوى في مناسك الحج، ولا يقال له فما حججت ولكن حجت العير. فلا نحن مع تجريم وتحريم المنافع الزهيدة الطيبة التي يأتي بها الحجاج لذويهم يفرحون نفوسهم بها كهدايا ونحوها، ولا نحن مع هؤلاء الذين ينشغلون بالدنيا عن الحج بالكلية.
1: نعم.
2: والإسلام دين الوسطية.
1: نعم. هنا تبتغوا فضلا من ربكم.
2: نعم.
1: أولا لفظ الابتغاء، وليس تطلبوا وليس ترجوا، هذه أولا، وأيضا من ربكم.
2: نعم.
1: وليس من الله.
2: نعم. الابتغاء هو لون من ألوان الطلب مع القصد. فهو يقصد أن يبتغي فضلا. نعم. من ربه، فلديه النية المبيتة بليل من أن يبتغي فضلا من ربه، ليست مسألة طلب فقط. ولكنه أعد إعدادا نفسيا ونية مسبقة لأن يصل إلى فضل من الله عز وجل، وهذا الفضل منهما هو ديني ومنهما هو دنيوي.
1: نعم.
2: وفي كل ابتغاء من فضل.
1: وهنا لفظ ربكم لأنها قضية إنعام، وفي.
2: نعم.
1: مجال الإنعام طالما أنه فضل.
2: نعم.
1: فهو من إنعام الله سبحانه وتعالى على.
2: نعم.
1: هؤلاء.
2: صدق.
1: بارك الله فيكم إخوة الإيمان والإسلام. في ختام حلقتنا هذه نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

يا لها من ساعة تهفو إليها الأرواح وتذوب شوقا إليها القلوب. يوم عرفة ليس يوما من أيام الدنيا فحسب، بل هو موعد الأرواح مع الرحمة وملتقى العباد بفيض المغفرة. موسم الانكسار الجميل بين يدي الله سبحانه، ها هم الحجيج يستعدون لهذا الموقف إخوة الإيمان. نسأل الله أن يبلغهم وأن يتقبل منهم. تشتاق النفس إلى عرفة كما يشتاق الظمآن إلى الماء البارد في الهجير، وكما يشتاق الغريب إلى وطنه بعد طول اغتراب. تشتاق النفس إلى تلك البقعة التي ما وقف عليها عبد صادق القلب إلا شعر أن هموم الدنيا تتساقط من روحه قطرة قطرة، وأن أبواب السماء قد فتحت لدعائه ودموعه وأنينه.

كم من قلب عاد من عرفة نقيا كأنما ولد من جديد، وكم من عين بكت هناك فغسل الله بها ذنوب السنين.

اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وتقبله يا ربنا ممن كتبته لهم هذا العام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 9:12، موعد أذان العشاء. يرفع نداء الشيخ محمود خليل الحصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن شيخ محمود خليل الحصري لصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة فجر غد إن شاء الله في 4:19 وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها قبل 6:01. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحج، يتلو علينا القارئ شيخ شعبان عبد العزيز الصياد.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم في آياته، وصدق الله العظيم فيما قال في الآية 59 من سورة آل عمران في تلاوة الليلة التي تلاها علينا هنا بمسجد حلمي قرية برهيم مركز منوف بمحافظة المنوفية، قارئنا الليلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، حيث قوله سبحانه في هذه الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. صدق الله العظيم. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه خلق الإنسان من تراب، وذكر الله في القرآن أنه قد خلق الإنسان من ماء، وذكر سبحانه في القرآن أنه خلق الإنسان من طين، وذكر سبحانه أنه خلقه من طين لازب، وذكر سبحانه أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون، وذكر سبحانه أنه خلقه من صلصال كالفخار، وذكر سبحانه أنه خلقه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. فهل هناك تعارض بين هذا؟ لا تعارض أبدا بين ذلك كله، لأن الكلام كلام الله الواحد الأحد العليم الخبير الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه. يبين كل هذا بالشرح والتفصيل عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، معلقا على هذه الآية 59 من سورة آل عمران والتي جاءت في تلاوة الليلة، دكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، استمعنا منذ قليل إلى تلاوة كريمة كأنها سلاسل ذهبية قرأها علينا قارئنا المبارك في ضوء سورة آل عمران، ونقف فيها مع قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نحن حينما نستمع إلى آيات القرآن الكريم نستمع إلى آيات يذكر الله تعالى فيها أنه خلق الإنسان من تراب، ومرة يقول خلقه من صلصال من حمأ مسنون، ومرة يقول خلقه من صلصال كالفخار، ومرة يقول خلقه من نطفة، ومرة من علقة. ونحن نتساءل: هل هنالك تعارض بين آيات القرآن الكريم في مادة خلق الإنسان؟ الجواب كالآتي: أولا، خلق الله أبانا آدم عليه السلام من سلالة طينية، هذه السلالة هي التي قال عنها ربنا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذه السلالة الطينية تتكون من ستة أطوار: أولا، خلق الله آدم من تراب، قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، قال تعالى: والله خلقكم من تراب.

0: ثم خلق الله تعالى للتراب ماء، ولذلك يقول الله: والله خلق كل دابة من ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهنا زوج الله تعالى الماء للتراب فأصبح طينا. انظروا وتأملوا معي تلكم الأطوار التي خلق الله تعالى منها الإنسان. خلق الله أبانا آدم من تراب وخلقه من ماء، ثم مزج الله عز وجل بين الماء والتراب فكان طينا. وعن ذلك قال ربنا في سورة السجدة: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ذلكم هو الطور الثالث. هذا الطور تطور إلى طور رابع ليكون كما قال الله سبحانه وتعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم. هذا الطين تحول إلى طين لازم. الطين اللازم هو الطين اللزج القوي المترابط المتماسك الذي يشد بعضه بعضا. طين لزج قوي مترابط متماسك، هذا الطين اللازم تحول إلى طور خامس ليكون حمأ مسنونا. حمأ، ما معنى الحمأ؟ الحمأ هو الطين الأسود الذي اشتد سواده، أو الطين الأزرق الذي اشتدت زرقته وتغيرت رائحته إلى رائحة كريهة لا تطاق، تسمى حمأ. مسنون يعني مصور. هذه الكلمة كلمة مسنون في لغة العرب معناها مصور. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وصوركم فأحسن صوركم. ما معنى صوركم؟ أي جعل للإنسان رأسا وجزعا وأطرافا. لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. انظروا كيف خلق الله تعالى للإنسان عينين، وكيف زين الله تعالى العينين بالحاجبين، وكيف أودع الله تعالى في كل عين الإنسان العين يستطيع من خلال إنسان العين أن يرى ما شاء الله تعالى له أن يرى بهما، وكيف كون الله عز وجل كل عين من سبع طبقات، وكيف خط الله تعالى فوق كل عين حاجبا، ولولا الحاجبان ما استقام للإنسان نظر، وكيف أجرى الله تعالى في كل عين ماء مالحا غاية في الملوحة، ولولا ملوحة ماء العينين لفسدتها، وكيف أننا نشرب ماء واحدا هذا الماء يتحول فينا إلى ماء عذب تجده في فمك، وإلى ماء مر تجده في أذنيك، وإلى ماء مالح تجده في عينيك، وإلى ماء أسن تجده في منخاريك. وسل نفسك سؤالا: ماء واحد نشربه جميعا يتحول هذا الماء إلى ماء عذب في فمك، لماذا؟ لماذا طعم الفم عذبا؟ الجواب: لكي تدرك طعوم الأشياء على ما خلقها الله تعالى عليها من حلاوة ومرارة كما كانت. لماذا جعل الله ماء العينين مالحا؟ لحفظهما. لماذا جعل الله ماء الأذنين مرا؟ حتى إذا أرادت حشرة صغيرة أن تدخل إلى أذنيك فإنها لن تستطيع أن تكمل المسيرة. وكيف جعل الله ماء الأنف أسنا حتى ينقي الهواء ربما يعلق به بعض الأتربة حتى إن وصل إلى القصبة الهوائية ثم إلى الرئتين كان الهواء نقيا؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة. ما معنى الواحدة؟ إلا واحدة، أي وما أمرنا إلا قولة واحدة. هذه القولة في قوله كن فيكون، فإذا قررها الله تعالى كن فيكون تكون كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة، إلا قولة واحدة. هذه القولة في قوله كن فيكون، وهذا قانونه سبحانه وتعالى. نعود مرة ثانية. إذن هذا الطور الرابع وهو الطين اللازق تحول إلى طور خامس ليكون حمأً مسنونا. هذا الحمأ المسنون أشار الله إليه في قوله في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. هذا الحمأ المسنون تحول إلى صلصال كالفخار، وهذا هو الطور السادس والأخير ضمن السلالة الطينية، والتي أشار الله إليها في قوله في سورة الرحمن: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وهنا نقف. ما معنى الصلصال وما معنى الفخار؟ الصلصال في حقيقته طيل، ربما يكون طريا وربما يكون يبسا، لكن الفخار لا بد أن يدخل النار، ولا يمكن أن نحكم عليه بكونه فخارا إلا إذا أدخل النار. من بلاغة القرآن الكريم أن الله عز وجل استعمل التشبيه فلم يقل خلق الإنسان من صلصال فخار، لا، وإنما قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. لماذا؟ لأن أبانا آدم عليه السلام حينما كان مجندلا في طينته لم يدخله الله النار، لأن الصلصال لا بد أن يدخل النار. وأبونا آدم حينما كان في سلالته الطينية لم يدخله الله النار، ولذلك استخدم الله تعالى التشبيه في كون هذا الصلصال يشبه حالة الفخار في كونه يابسا وفي كونك تسمع له رنينا كرنين الجرس. ولذلك هذا الحمأ لما جف زالت عنه رائحته الكريهة، ولما كان يشبه حالة السواد فلما يبس أصبح يشبه حالة صلصال كالفخار. وهنا نسأل سؤالا يا سادة، هذا أبونا آدم عليه السلام خلقه الله تعالى من تراب ومن ماء ومن طين ومن طين لازب ومن حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار، وبقي على حالته هذه، كيف لهذا الخلق أن يعقل، أن يسمع، أن يرى، أن يقوم، أن يتحرك، أن تكون لديه مشاعر، أن يكون عنده عواطف؟ كيف له أن يعبد الله؟ كيف له أن يعمر الكون؟ وهنا نعود مرة ثانية إلى الآيات في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. ثم ماذا؟ جعلناه، نعم جعلناه، يعني غيرناه وصيرناه وحولناه وبدلناه من سلالة طينية إلى سلالة جينية بشرية بقدرة الله الملك. أقول قولي هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. شكرا جزيلا لحضراتكم، وجعل الله تلك البلدة عامرة بكم، عامرة بالإيمان، وجعل الخير موصولا فيكم إلى يوم الدين، وبارك الله فيكم وفي ذرياتكم، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم. هكذا حدثنا عن معجزة الله في خلق الإنسان كما وردت في القرآن الكريم، حدثنا دكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف هنا في مسجد حلمي بقرية برهيم مركز منوف محافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الساعات المباركة التي نستقبل بها الأيام العشر من ذي الحجة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نتذكر معا قول الهادي البشير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. صدق سيدنا رسول الله. إلى ذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد مع مبتهلنا الليلة المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأصواني. بسم الله.

الله.

Yeah.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي ذكرنا بها المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأصواني، ذكرنا بها زيارة المسلمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات الطيبة التي يسعد المسلمون فيها بحج بيت الله الحرام وزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتفل المسلمون جميعا باستقبال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. نأتي معا إخوة الإيمان إلى ختام هذه الأمسية المباركة. أيها الأحباب، من هنا من مسجد حلمي قرية برهيم مركز منوف محافظة المنوفية، وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وحتى لقاء آخر جديد إن شاء الله، لكم تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي لكم عمر سلامة من أسرة المذيعين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

0: وفي ضوء النار وأن دائر الرياحين.
1: إن المسلم الحق عليه أن يعظم ما عظمه المولى عز وجل، وهناك حرمة مكان وحرمة زمان. ومن الأزمنة المعظمة الأشهر الحرم، فهي ليست أياما عابرة في التقويم، بل هي مواسم اصطفاها الله عز وجل وشرفها. يقول عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمونها، فجاء الإسلام فأقر حرمتها وزادها شرفا. وفي هذه الأشهر يتأكد على العبد أن يراقب نفسه، لأن الذنب فيها أعظم والطاعة فيها تتضاعف أجرا. إنها دعوة صادقة أن نعيد حساباتنا وأن نتأدب مع ربنا في زمن عظمه سبحانه، فلا نظلم فيه أنفسنا ولا نستهين بذنب ولا نؤجل توبة.
0: إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد واصفح وأصلح

لقد جاء الأمر الإلهي واضحا في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهو نداء يحمل تحذيرا شديدا. والظلم هنا يشمل كل معصية، من كلمة جارحة إلى نظرة محرمة إلى تقصير في فريضة. فالذنب في الأشهر الحرم ليس كغيره، لأنه يقع في زمان معظم، وكان السلف الصالح يعظمون الذنب في هذه الأشهر أكثر من غيرها، كما يعظمون الطاعة فيها. فاحذر أن تكون هذه الأيام شاهدا عليك لا لك، واحرص أن تكون ممن يستحيي من الله حق الحياء في زمن اختصه بالحرمة ومضاعفة الأجر، فهي فرصة ربما لن تعوض. فمن أراد القرب من الله فالصلاة فيها نور أعظم، والصدقة أبلغ أثرا، والصيام أحب إلى الله. إنها أيام تفتح فيها أبواب السباق إلى الله، فطوبى لمن اغتنمها وأكثر فيها من الذكر وقراءة القرآن وصلة الأرحام وإصلاح القلوب، فهل لا نغتنم ذلك الفضل؟

إن من رحمة الله أن فتح لنا أبوابا متعددة للطاعة حتى لا يمل القلب. فمن لم يستطع الصيام فليكثر من الذكر، ومن لم يقدر على الصدقة فليصل رحمه، ومن شغل عن نوافل كثيرة فلا يفرط في الفرائض. وفي الأشهر الحرم اجعل لنفسك برنامجا متوازنا، ورد قرآن ثابت، وذكر صباحي ومسائي، وصدقة ولو قليلة، وصيام ما تيسر. فتنوع الطاعات يعين على الاستمرار، ويجدد النشاط، ويقود القلب إلى الإخلاص. فلتكن بداية جديدة لا تؤجل.

إن الأشهر الحرم محطة إيمانية متجددة، كأنها تقول لكل مقصر: الباب ما زال مفتوحا، فلا تجعلها تمر كما مرت غيرها، بل اجعلها بداية حقيقية، توبة نصوح، وعهد جديد مع الله. اترك ذنبا كنت تؤجله، وابدأ عبادة كنت تتكاسل عنها. فكم من إنسان بدل الله حاله في لحظة صدق، وكم من قلب أشرق بعد ظلمة. هذه الأيام لا تعوض، فاختر لنفسك إما أن ترتقي أو تبقى كما أنت. والموفق من اغتنم قبل أن يحرم. ولنتدبر قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.

من حيث لا ينفع الأهلون والمال وليس لي ولمثلي

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمرون مع حضراتكم بمشيئة الله حتى الثانية من بعد منتصف الليل. مهندس الصوت عبد الرحمن أحمد صالح، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزق جميع السامعين حج بيته الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم حبل الله الممدود، وظله العميم، وصراطه المستقيم. وفي هذه الأيام العشر يستحب للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن الكريم، لأن هذه العشر فيها الخير مضاعف والثواب والأجر كبير. فعلى كل إنسان أن يجعل القرآن الكريم إمامه ودستوره. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: البيت الذي يتلى فيه كتاب الله اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وذهبت عنه الشياطين. فهنيئا لمن جعل القرآن الكريم أنيسا له في حياته، بأن جعل له وردا يوميا من القرآن الكريم. وصدق من قال: وفي القرآن راحة كل قلب غزاه الهم من كل الجهات، فاتلوه لتسعد في الحياة، وإن ضاقت بك الدنيا فيمم بقلبك شطر رب الكائنات، بذكر الله تنهمر العطايا ونحظى في الدنا بالمكرمات. الآن نبقى مع قرآن السهرة، تلاوة الليلة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يتلو من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

καταρχήν.

啊，

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.

ومن يهن الله فما له من مكرم.

우리를

الله

일으키고 ذلك ومن يعظم حرمات

The

0: Chico.
1: الله ينورك.

0: صوره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي تلا علينا ما تيسر من سورة الحج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله أحب إلي من حجة بعد حجة. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالإسلام عقيدة وعبادة وشريعة وسلوك وخلق ومنهج حياة، والتكافل الاجتماعي من أهم أولويات الإسلام، وقد حشد لذلك العديد من النصوص في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وشمل جميع صور التكافل وعم الأفراد والجماعات وخاصة أهل الإسلام. فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يد واحدة، وأنهم كالجسد الواحد مهما بعدت البلاد وطالت المسافات. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بل إن التكافل الاجتماعي في الإسلام لا يخص المسلم وحده، ولكن تعداه ليشمل الإنسانية عامة بما فيهم المؤمن وغير المؤمن. فقال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالأصل في الإسلام إكرام الإنسان من خلال مساعدته على العيش والحياة، فكل الناس تجمعهم صلات وروابط قريبة أو بعيدة. فأصل الجميع أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها السلام، وقد قال سبحانه: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وفي إطار التكريم الرباني قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن مقتضيات الكرامة الإنسانية كفالة الضعفاء والمحتاجين، وعندنا في الإسلام الوعد بالأجر الجزيل لمن يقدم عونا ومساعدة لأي إنسان مهما كانت ملته. بل شكر الله تعالى صنيع الرجل الذي نزل البئر وملأ خفه ماء وسقى الكلب، وغفر الله ذنبه بسبب ذلك. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. قال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. وقد تضمن كلام سيدنا ابن عباس أمرين مهمين: الأول أن تستمر كفالة البيت المسلم قدر الاستطاعة، والأمر الثاني أن كفالة المسلمين ترجح على أداء فريضة الحج المكررة. فكأن سيدنا ابن عباس يصدر في هذا الأثر فتوى مهمة، أن من ملك مالا للحج وذلك بعدما أدى الفريضة أولا ووجد بيتا من المسلمين في حاجة ماسة لمساعدة هذا المال وليس هناك عائل ولا مساعد، وأن المسألة تتوقف عليها الحياة أو الموت، حينئذ يساعد هذا البيت المسلم أولى من تكرار الحج أو العمرة.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، متحدثا عن فضل الحج والتكافل الاجتماعي. لكن أهم ما يؤخذ من هذا الأثر في التكافل الاجتماعي بمزيد من التبيان.
2: بداية، هذا الأثر علاقته واضحة بالتكافل الاجتماعي من حيث الاهتمام بأمور الفقراء وذوي الحاجات، ما دام المسلم قد أدى فريضة الحج مرة، فمن المهم أن يراعي أحوال ذوي الحاجات وخاصة الملحة. ومظاهر التكافل في الإسلام كثيرة ومتنوعة، ومنها التعاون والتآلف والتآزر في السراء والضراء، وذلك بين الأفراد والجماعات. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وسبق أن أشرنا إلى حديث سيدنا رسول الله: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. ووضح القرآن الكريم أن التكافل يشمل جميع الأقارب وغير الأقارب. قال سبحانه: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
1: أستاذنا الكريم، يتساءل كثير من الناس عن السبيل إلى تحقيق هذا التكافل الاجتماعي.
2: لقد شرع الإسلام العديد من السبل والكثير من الوسائل، وهي متنوعة تصب في إطار التكافل الاجتماعي. منها فريضة الزكاة، تشمل زكاة الأموال، زكاة الزروع، زكاة عروض التجارة، زكاة الركاز وهو ما يستخرج من باطن الأرض، زكاة الفطر التي شرعها الله في شهر رمضان المبارك. ومنها الكفارات، ككفارة اليمين وكفارة الإفطار في نهار رمضان عمدا بغير عذر، وكفارة الظهار. ومنها الوقف الخيري الذي اعتبره الإسلام من أفضل القربات. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: صدق سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله أحب إلي من حجة بعد حجة. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول بعض المناسك الخاصة بالحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حديث اليوم مشيئة الله تعالى وتوفيقه عن صفة السعي. واتفق الفقهاء على أنه يجب على الإنسان بعد أن يطوف بالكعبة المشرفة وأن يصلي ركعتين حول مقام إبراهيم وأن يشرب من ماء زمزم أن يدخل إلى الصفا ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة 7 أشواط. حينما يبدأ سعيه بين الصفا والمروة عليه أن يتلو قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا وصل إلى الميلين والضوء الأخضر الذي يكون مضيئا وواضحا عليه، يعني يرمل حتى ينتهي الضوء الأخضر.
2: نعم، وهذا طبعا خاص بالرجال فقط،
3: وهذا بالرجال فقط، أما النساء فإن سيرهن يكون سيرا طبيعيا.
2: وبالنسبة لشروط هذا السعي بين الصفا والمروة،
3: أجمع الفقهاء على أن السعي بين الصفا والمروة إنما يكون 7 أشواط. يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وعليه أن يردد قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
2: وهل لابد من الطهارة يا دكتور في السعي بين الصفا والمروة؟
3: رأي الأئمة الأربعة يا دكتورة لابد من الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر.
2: أيوة، يعني لابد أن يكون على وضوء.
3: نعم
2: نعم. بالنسبة لحكم الترتيب بين الصفا والمروة،
3: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن السعي إنما يكون بعد الطواف، وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف، وإن خرج من مكة وكان جاهلا ذلك الحكم كان عليه حج قابل والهدي أيضا.
2: وإذا لم يستطع أن يحج في القابل يا دكتور، الحج في منتهى الصعوبة الآن، كيف أنه هيحج قابل يعني في العام القادم؟
3: نتكلم عن الواجب عليه يا دكتورة.
2: وإذا لم يستطع،
3: الله تولى أمر يا دكتورة، لكن هو إن إحنا كان حكم الشرعي. أي
2: تفضل. ما هو الحكم الشرعي لابد أن ييسر يعني الآراء أيضا للحجاج يعني للجميع. تفضل.
3: وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا خرج من مكة فليس عليه أن يعود وعليه دم.
2: أيوة كده معقول. أيوة،
3: وهذا إن دل على شيء فإنما دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سعى بين الصفا والمروة كان سعيه بعد الطواف بالكعبة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
2: بالنسبة لرأي أبو حنيفة دكتور، هو بيقول اللي لم يستطع السعي بين الصفا والمروة وعاد إلى بلده عليه دم. الدم، ما هذا الدم؟ هل شاة؟ هل بقر؟ هل إبل؟
3: أقلها شاة دكتور، أقلها شاة.
2: أقلها شاة، وطبعا بتكون في بلده بعد ذلك.
3: لا يا دكتورة،
2: لأن هو
3: لا في الكعبة.
2: يبقى إذن يعني يكلف أي حد إن هو مسافر إلى الحج إن هو يذبح له.
3: نعم
2: نعم. شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد نعينع يتلو علينا ما تيسر من سور الكهف وقصار السور وفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى

فاتخذ سبيله

قال ذلك ما كنا نبغي

عليه.

إلى الصخرة فإني نسيت.

قال ذلك ما كنت

هلا.

حتى أحدث لك منه ذكرا.

Allah.

Hola.

قال

فالله.

فانطلق

قال لو شئت لاتخذت عليه

0: الله صلفت عليك
1: الله.

قال

قال

فانطلق

فانطلقا

قال لو شئت لاتخذت عليه.

الله، الله يفتح عليك.

What?

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى

ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك

汪汪大南。

فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.

0: استمعنا على مدى 45 دقيقة إلى القارئ الشيخ أحمد نعينع، الذي تلا علينا ما تيسر من سور الكهف وقصار السور وفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 77 من سورة المائدة وحتى الآية 30 من سورة الأنعام، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق

الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

الميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون

زائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.

والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

فإذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.

ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب.

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 77 من سورة المائدة وحتى الآية 30 من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذا الابتهال للشيخ محمد الفيومي.
2: إلهي يا سميع

قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه فقرة من الختمة المرتلة للشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي يرتل علينا بدءا من الآية الثانية والستين من سورة الزمر، وحتى الآية السادسة والسبعين من سورة غافر.

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في

ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي

0: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. صدق الله العظيم.
1: هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه الفقرة من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، رتل بدءا من الآية 62 من سورة الزمر وحتى الآية 76 من سورة غافر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، في هذه الأيام يتوافد الحجاج إلى هناك، حيث تهوى النفوس والأفئدة أن تذهب إلى هناك. وما أدراك ما هناك؟ حيث الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم وحجر إسماعيل والحجر الأسود الذي يتمنى الكل أن يسعد بتقبيله. فالكل سيذهب بدعوة من الله، لأن الحج دعوة من الله، ولا يدخل أحد بيت الله إلا بإذنه. فنسأل الله تبارك وتعالى لجميع السامعين أن يأذن الله لهم بأن يكونوا من ضيوفه في الحج والعمرة. والحجاج في زيهم تجردوا من زينة الدنيا، تركوا الأهل والأموال والأحباب من أجل الواحد القهار. فلا فرق بين أبيض وأسود وغني وفقير ورئيس ومرؤوس، لبسوا لباسا تشبهوا فيه بالكفن، لأنهم تجردوا من زينة الدنيا. شعارهم واحد، نداؤهم واحد، يدينون بدين واحد، ويعبدون ربا واحدا، ويلهجون بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وظاهر الأمر أن الإنسان يطوف بحجر ويقبل الحجر ويسعى بين الصفا والمروة ويأخذ بالأسباب، ولكن النتائج عند مسبب الأسباب. فالبيت كله فضل، في البيت أنواع فضل لست أحصرها، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. من جاءه تائبا من سوء ذلته يرده الله مقبولا ويدنيه. تنتهي من مكة ومن مناسكك وتذهب إلى طيبة الطيبة التي طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك في البقيع، هناك سيدي حمزة، هناك جبل أحد وشهداء أحد. في طيبة الطيبة التي حين هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليمت، فإني أشفع لمن مات فيها. فاللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من محبة رسولك وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام أعواما عديدة وأزمنة مديدة. حزم الحجيج متاعهم وتأهبوا، وأنا فؤادي في قوافلهم مضى. سلكوا إلى الله العظيم بشوقهم، وأنا البعيد حنين شوقي من لظى.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية في هذه الفترة الإذاعية الجديدة. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها حتى 5:30. معكم خلالها من هندسة الهواء زميلي مهندس الصوت عبد الرحمن أحمد صالح، ولكم تحيات زميلي محمد بدر، وتحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه، وأن يرد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين. نعاود الاستماع إلى كتاب الله تبارك وتعالى. نبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة من سورتي لقمان والسجدة، يتلوها القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض ما تيسر من سورتي لقمان والسجدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى دائما في رحاب القرآن. القارئ الشيخ عيد حسن سيد يتلو علينا ما تيسر من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عيد حسن سيد ما تيسر من سورة يونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، دائما نحيا مع القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود السيد الطوخي يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.